0: الذنب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات وفي هذا المشهد الإيماني: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذن الله عز وجل أرسل إلى ثمود رجلا منهم، سيدنا صالح عليه السلام، منهم يعرفون صدقه، أمانته، أخلاقه، عقله، حكمته، فطنته، شرفه، ومع كل ذلك يؤتيه الله عز وجل آية بينة، وهذه الآية هي ناقة الله، وهم الذين طلبوا هذه الآية كما في كتاب الله عز وجل، كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. والله عز وجل جعل هذه الآية ناقة لأنهم عرب، كما ذكرناهم في شمال الجزيرة العربية، وهم يحبون هذا النوع من خلق الله عز وجل، يحبون الإبل. والله عز وجل يقول هذه ناقة الله، وهذه النسبة نسبة تشريف، ناقة الله، بيت الله، وإلا فإن كل النوق لله عز وجل، وكل ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل، لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، ما المطلوب منكم يا ثمود

0: وهنا تحذير دقيق في عدم الاقتراب منها بأي إيذاء. فقال لا تمسوها، لاحظ معي المس، الملامسة، هذه الملامسة يعني الشيء القليل فيه دلالة واضحة على خطورة الأمر. وقال بسوء، هذه الباء أيضا فيها إشارة وتأكيد على أن أي إساءة لهذه الناقة غير مقبولة، وأن عاقبة ذلك أن يؤخذوا بالعذاب الأليم. ثم ذكرهم صالح عليه السلام، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكرهم بما حصل لعاد وأن الله تبارك وتعالى استخلفهم في الأرض، فهم خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض من بعد عاد، والله تبارك وتعالى بوأهم في الأرض بحيث أنهم يتخذون من سهولها قصورا. هذه السهول الواسعة يبنون فيها قصورهم، ولم يكتفوا فقط بالسهول بل حتى الجبال نحتوها بيوتا. فكيف هذه القوة التي آتاها الله عز وجل لثمود؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أهمية ذكر الآلاء النعم وأن ننسبها إلى الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن هذا الذي يذكر آلاء الله عز وجل حري به أن لا يكون مفسدا بل يكون من أولئك الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أيها المستمعون والمستمعات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاءات جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا.

0: واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

أَمَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ

الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

قال أنا خير منه نار وخلقته من طين قال فاخرج من

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المطلوب.

شاء الله. الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الاستلاب الفكري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وسلمكم أينما كنتم وجنبكم مزالق المتالف ووهبكم نورا يهدي في المشاهد والمواقف. يدرك الواعون أن المؤمن يتعرض لتيارات فكرية تسعى لجعله أسيرا لها، يتبناها دون تأمل، ويأخذ بها دون تفكر، ويرددها دون وعي وإدراك، فتتشكل رؤيته للحياة بعيدا عن قيمه ووحي ربه، وهي حالة الاستلاب الفكري التي يفقد فيها المرء الاستقلال في تفكيره، فلا يعيش إلا ذائبا في أفكار الآخرين، مطموس الهوية، معطل البصيرة، مختطف الوعي، بعقل تابع لا يمحص ويتلقى دون نقد وتبصر. وحالة الاستلاب الفكري تنشأ لدى من يكون ضعيف الارتباط بوحي الله وهدي دينه وبمصادره الأصيلة للمعرفة، وعند تغييب الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل، فيصبح أسير ثقافات دخيلة ومؤثرات وافدة، يتلقاها ويذعن لها ويتقبلها ويركن إليها، فتسهم في تكوين قناعاته وبناء تصوراته. وكتاب الله يواجه هذه الظاهرة حماية للنفوس من استلابها فكريا، وحفاظا على استقلاليتها، مؤكدا على إعمال العقل وإنعام النظر، وأخذا بالتدبر، واتباعا للبرهان البين، ورفضا للانسياق بلا تفكير، ومجانبة للتقليد الأعمى. وهكذا شأن المؤمن، يمضي مستبصرا، يزن الأمور بميزان الحق والعدل، لا بميزان الكثرة والبريق، ويقيسها بمعيار الصواب وليس بموازين الأهواء. ونجد في أنباء المرسلين عليهم السلام وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمثلة الرائعة والأسوة الحسنة للثبات على المبادئ ومواجهة الضغوط دون تنازل. وببناء الوعي يبدأ التحرر من الاستلاب الفكري، والعناية بتعميق الصلة بالله والتمسك بالهوية وتعزيز الانتماء الثقافي وصون الشخصية، لتبقى مستقلة مهتدية مسترشدة، مع الانفتاح الواعي على العالم بعيدا عن حالة الذوبان. فالمؤمن غير منغلق ولا مقفل الذهن، ولا يرى العالم من نافذة ضيقة، إنما هو مميز واع ناقد، منفتح الأفكار، واسع الأفق، مدقق في الأحكام، مستبين للأفكار. هكذا تربيه مراشد دينه الحنيف. وكم يحتاج الإنسان إلى الرسوخ والتيقظ ليحفظ توازنه ويتمكن من التأثير الإيجابي بدل الانقياد أو الاستلاب في زمن تسارع الأفكار وتنافس المنصات. تزود بنور الهدى في الحياة، ومزق به حجب الحالكات، وعش في رحاب الكتاب أبيا أشد رسوخا من الراسيات، وحصن فؤادك واطلب مرادك والزم رشادك في النائبات. فهيا بنا لله ربنا الذي

0: له الحمد ما تناثرت لآلئ النجوم من عباءة الليالي وأشرق الصبح فسلكت نفوس سبيل المعالي. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة تحفة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال

إلى أنواع، فهنالك صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عاقبة الصبر الفوز بالجنة. هنالك مواقف يمر بها هذا الحاج تحتاج إلى صبر وتجلد واحتمال، فهنالك الزحام الشديد الذي يشتد في بعض الأحيان في طرقات المشاعر وأثناء الطواف وفي الذهاب وفي الإياب، أمر لا يألفه الإنسان ولم يعتد عليه. وهنالك أيضا الطقس وتقلباته، فالحرارة الشديدة التي تكون في بعض الأوقات خاصة في أوقات الظهيرة، وهنالك التعب والإجهاد البدني الذي يعتري الإنسان وهو يتنقل بين المشاعر ويؤدي هذه العبادة العظيمة. ولسان الحاج دائما يقول اللهم تقبل مني، فهو لا يظهر هذه الشكوى، وإنما يقدم كل ذلك احتسابا وطاعة لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يعلم هذا الحاج أن عاقبة الصبر هي عاقبة عظيمة، وبأن الله تعالى يوفي الصابرين أجورهم كاملة من غير نقصان. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له الحاج وهو يؤدي هذه العبادة ضبط اللسان، واللسان هو من أعظم الجوارح التي تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى متابعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أكثر ما يؤدي بالناس إلى سخط الله عز وجل هو ما يكون من حصائد هذه الألسن بالوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من آفات اللسان. ومن هنا فإن الله عز وجل يقول لهذا الذي توجه إليه في هذه العبادة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يتعلم هذا الحاج في هذه العبادة وأثناء سيره في تلك العراص والمشاعر المقدسة أنه لا يسب أحدا ولا يغتاب الآخرين ولا يقع في موضوع الجدال، وهذا فيه تدريب لهذا الحاج أن يضبط جوارحه، بل يضبط حياته كلها. وكذلك أيضا من القيم التي يحتاج إليها الحاج التواضع، والتواضع صفة عظيمة من صفات الأنفس الراقية التي تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يستشعره الحاج وهو في تلك العراص الطاهرة، فتذوب كل تلك الطبقيات المقيتة وتلك الفوارق التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى الغرور، فنجد في هذه العبادة الغنية بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، لا أحد يتميز بنفسه. وأيضا من الجوانب التي تراعى في هذه العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم، نرى كثيرا من المشاهد الطيبة الحسنة ونحن في هذه العبادة، هنالك من يقدم المساعدة لكبار السن، هنالك من يوزع الماء، وهنالك من يعطي الصدقات، وهنالك من يرشد الآخرين، وأشكال وألوان من الإحسان إلى الآخرين، بل أن بعضهم يبتسم في وجوه الآخرين تشجيعا لهم وتطيبا لهم وتخفيفا لما يجدونه من متاعب. فهذه هي روح الإسلام التي ينبغي أن تتمثل في كل شخص قدم إلى الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة. إذن

0: الحج ليس عبادة جسدية فقط، بل هو إعادة لبناء الأخلاق وتعزيز القيم وترسيخ المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على كل خير وأن يصرفنا عن كل شر. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لنا وقفة أخرى مع الآية التي رقمها 108 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن تحذير المسلمين التحذير البليغ من أن ينخرطوا في سلك أسئلة تضرهم ولا تنفعهم.
7: فما رأيك يا أستاذنا أن نتلو هذه الآية مجددا لنتذاكرها مع المستمعين والمستمعات؟
5: حسن اقتراحك، أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
7: صدق الله العظيم.
5: هذه الآية المباركة فيها تحذير شديد للمسلمين أن ينخرطوا في سلك أسئلة تضرهم ولا تنفعهم، كما فعل من قبلهم ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. وحقيقة الأسئلة قد تضر ولا تنفع، فالسؤال عما لا يعني سؤال قد يوقع صاحبه في العناء. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
6: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم،
5: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
7: وهل في الحديث النبوي الشريف تحذير مثل هذا يا أستاذنا؟
5: نعم، تحذير عن مثل ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما رواه الثقات: إن الله افترض عليكم فرائض
6: فلا تضيعوها،
5: وحد لكم حدودا
6: فلا تتعدوها،
5: وحرم عليكم أشياء
6: فلا تنتهكوها.
5: نعم، وسكت عن أشياء رحمة بكم
6: فلا تسألوا عنها،
5: وفي رواية رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فينبغي للمسلم دائما أن لا يلجأ

0: إلى الأسئلة التي ليس له فيها دخل، وخصوصا فيما يتصل بالعقيدة. يدين لله بالربوبية التامة لكل العالم ولكل مربوب، يدين لله بأنه الواحد القاهر القادر الفرد الصمد الذي هو حي قيوم قيوم على كل شيء. أما الأسئلة السفسطائية فإنها تضر ولا تنفع.
1: فهل ينطبق ذلك على الغيبيات يا أستاذنا؟
0: وعلى الغيبيات ينطبق ذلك، نعم، فالإنسان لم يؤهل لأن يعلم الغيب أو أن يكتشف ما وراء الغيب، وإنما يؤمن بالغيب يؤمن بما ورد في القرآن الكريم حتى ولو لم يشاهده. ورد في القرآن الكريم أننا سنبعث فنؤمن به حتى ولو لم نشاهد بعثا. ورد في القرآن الكريم
2: أننا سنموت،
0: نعم، وهذا مشاهد، ولكن ورد في القرآن الكريم أننا سنجازى على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر،
1: وأن هناك عذابا وأن هناك ثوابا.
0: إذن هذا مغيب عنا، لكنه بما أنه ورد في القرآن فلنؤمن به، ولنكن ممن دخلنا في قوله تعالى أو في الثناء على من كان أمره ذلك في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فماذا لديكم من الأسئلة هنا في هذه الآية بالذات؟
1: ما رأيك يا أستاذنا أن نقوم بإعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
0: وهو قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان
1: فقد ضل سواء السبيل.
0: نعم إن شاء الله. الواو هنا في ومن يتبدل
2: عاطفة أو استئنافية يا أستاذنا؟
0: هكذا، لأن ما قبلها أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم الكلام، ثم جاءت قاعدة عامة تشمل المسلمين وغيرهم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالواو استئنافية أو عاطفة الجملة التي تليها على ما قبلها. من
1: اسم شرط،
0: صدقت، لأن ما بعدها مجزوم، هذا علامة كون من شرطية. ومن يتبدل أي والذي يتبدل الكفر بالإيمان هي في الأصل موصولة، لكنها أشربت معنى الشرط فجزمت الشرط كما تجزم الجواب. إذن من هنا مبتدأ، يتبدل
2: فعل مضارع يا أستاذنا،
0: ما موقعه من الإعراب؟
2: مجزوم.
0: نعم هو مجزوم بالسكون، أي علامة جزمه السكون، ولكنه حرك بالكسر،
1: حرك بالكسر لالتقاء الساكنين.
0: ومن يتبدل الكفر أصله ومن يتبدل الكفر، فلما التقى ساكنان كسر أولهما، وهي قاعدة لغوية نحوية، فإذا التقى ساكنان وجب كسر أولهما أو ضمه.
2: أو ضمه؟
0: نعم، قال الله تعالى أو انقص منه قليلا، قرئ بالضم بضم أو انقص منه قليلا.
1: وهل يصح يا أستاذنا أن نرفع المجزوم أو من هو في محل جزم؟
0: لا يرفع المجزوم، ولكنه يحرك بالكسر، ومن يتبدل الكفر، ولم يأتي هكذا ومن يتبدل الكفر. إذن يتبدل فعل مضارع مجزوم بمن، وأين فاعل يتبدل؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
0: يعود إلى من؟ الكفر
1: مفعول به منصوب.
0: جميل، وعلامة نصبه
1: الفتحة الظاهرة على آخره.
0: بالإيمان
1: جار ومجرور.
0: يتبدل أي يأخذ الكفر بدل الإيمان، استبدل وتبدل وبدل الشيء شيئا، وبدل فلان الشيء شيئا أي أخذه بديلا عنه. ومن يتبدل الكفر أي يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان. فقد ضل، الفاء
2: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: نعم، رابطة للجواب بالشرط،
2: حرف تحقيق.
0: جميل، فقد ضل،
1: ضل فعل ماض مبني على الفتح،
0: وفاعله
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا.
0: سواء
2: مفعول به منصوب بالفتحة،
0: أي غاب عنه وسط السبيل، وسواء مضاف
1: والسبيل مضاف إليه.
0: فقد ضل سواء السبيل أي لم يجد سواء السبيل فتحير وانتهى الإعراب.
2: ولكن يا أستاذنا لدي سؤال.
0: هات سؤال.

0: لك يا داود،
1: أين خبر المبتدأ؟
0: الذي هو من؟
1: أجل يا أستاذنا،
0: خبر المبتدأ الذي يقع شرطا، قيل جوابه وقيل شرطه وقيل هما معا، وهذا ما أختاره. فخبر المبتدأ الذي يقع شرطا كما هنا في من هو المجموع من الشرط والجواب، لأن بهما تتم الفائدة معا ولا تتم الفائدة بأحدهما. فخبر المبتدأ هو الراجح، وهذا ما أختاره، المجموع من الشرط وجوابه، فقد ضل سواء السبيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال أخير في اللغة.
0: هات سؤالك في اللغة.
2: من الأخطاء الشائعة يا أستاذنا أن يخطئ القائل في البدل والمبدل منه.
0: وما هذا الخطأ؟
2: فحينما يقول الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل يصح أن نقول ومن يتبدل الإيمان بالكفر أو ما شابه؟
0: المقصود إذا وقع الإيمان مفعولا به فهو المأخوذ، وإذا وقع الكفر مفعولا به فهو المأخوذ بديلا من الإيمان. ومن يتبدل الكفر أي يأخذ الكفر بدل الإيمان، فالمتبدل به فالمستبدل هو الإيمان والمستبدل به الكفر. تقول تبدلت كذا بكذا، أي أخذت كذا بديلا عن كذا، فهم أخذوا الكفر بديلا عن الإيمان. ونظير ذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أي أخذوا الضلالة بديلة عن الهدى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نعم، أي استبدلوا الحياة الدنيا بدل الآخرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، وقتنا دائما قصير، ولكننا نعد السامعين كلهم بإذن الله تعالى أن نلتقي غدا ومع هذه الآية المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن مبارك ومسار منضبط، ومع برنامجكم نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب في الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن سمع القلب نداء الحج وجاءت الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، هنا يوجهنا القرآن الكريم إلى حقيقة عظيمة، وهي أن هذه العبادات ليست دعوة مفتوحة بلا نظام، بل هي عبادة مؤطرة بزمن محدد ومنضبطة بأشهر معلومة، تعلم المسلم فقه الالتزام والانقياد. فالحج ليس مجرد رحلة عابرة، بل هو عبادة زمنية جعل الله لها أشهرا مخصوصة، وهي شوال

0: وهي الأشهر الحرم، وسميت معلومات لظهورها ووضوحها وتوارثها بين الناس جيلا بعد جيل، فلا يختلفون فيها ولا يجهلونها. وفائدة ذكر هذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وأن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا بها. وفي هذا التحديد الزمني أيها المستمعون والمستمعات دلالة على أن العبادات في الإسلام قائمة على النظام والدقة، فكما أن للمكان حرمة فإن للزمان حرمة، وكما يعظم البيت تعظم هذه الأشهر، فهي مواقيت اختارها الله تعالى لعباده ليؤدوها فيها هذا الركن العظيم. ثم يربط الله سبحانه وتعالى بين الزمان والسلوك، فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكأن دخولك أيها الحاج في هذا الزمن المبارك يعني دخولك في مدرسة إيمانية تربوية تهذب فيها ألفاظك وتنقى فيها أعمالك ويصفى فيها قلبك. فليس المقصود أن تبلغ المكان فقط، بل أن تتغير في الطريق وأن تخرج من هذه الأشهر وقد ارتقيت إيمانا وسمت أخلاقك وزاد قربك من الله. أخي الحاج، إن هذه الأشهر ليست مجرد وقت للحج، بل هي زمن للتوبة وفرصة للمراجعة وبداية لتحول صادق في حياتك. فهي قلبك قبل بدنك، وعد زادك قبل سفرك، واعلم أن من أحسن الاستعداد في هذه الأشهر أحسن الوصول إلى بيت الله الحرام. فيا رب بلغنا هذه المواسم وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.

0: اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها. وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال. ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصو نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد. نمتها شريعة الإسلام، لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هنالك حافز يحفز الإنسان. وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده. ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام. فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام. لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم

0: قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه، فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال، أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال، فهي تنمى من جانب كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع، وتنميتها بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال، وهي أيضا فائدة للمجتمع، لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية، يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية، وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق الملكية الذي أتاحه لهذا الإنسان. بقي للحديث كلام وتفصيل إخواني المستمعين والمستمعات، نرجئ الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 64 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 73 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ورحمة لقوم يؤمنون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رحمة اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو معطوف على كلمة هدى، ولذلك وقع منصوبا لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة معرفة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات. إذن الجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة رحمة، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يؤمنون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجملة الفعلية يؤمنون في محل جر صفة لكلمة قوم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 65 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة من باب عطف قصة على قصة، وفي عطف القصة على القصة تعطف مجموعة من الجمل على مجموعة من الجمل، ويجوز أن يكون العطف من باب عطف جملة على جملة. والجملة الله أنزل من السماء ماء معطوفة على الجملة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، من باب نسق آخر الكلام على أوله. وقد تقدم أن الإمام العوتبي نقل في الإبانة قاعدة من أن الواو في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين من سورة البقرة، وقد تقدم ذكر هذا الأمر في إعرابنا للقرآن الكريم، وهي قاعدة جليلة. ويجوز أن تكون الواو واو الاستئناف، والواو على هذه الوجوه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ أنزل من السماء ماء، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أنزل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والجملة التي تقع خبرا لا بد أن تكون مشتملة على رابط، والغالب في ذلك الرابط أن يكون ضميرا يعود على المبتدأ. ولذلك اقتصر ابن جني في اللمع على ذكر الضمير العائد على المبتدأ رابطا. من السماء جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة السماء. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، ووقع التحريك بالفتح على خلاف الكثير فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف على ما هي العادة في لغة العرب. ويجوز أن يكون التحريك بالكسر في هذه الحال، كما نص على ذلك الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وأظنه أنه اكتفى بذكر وجه الفتح في هذه الحال في كتابه الضياء. السماء اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بالفعل أنزل، أنزل من السماء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أنزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن من متعلق بالفعل أنزل. ويجوز في الجار والمجرور من السماء أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به وهو كلمة ما. وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة، لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا. فالجار والمجرور من السماء على هذا الوجه في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة ماء، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من السماء أو كان من السماء، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. ماء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية أنزل من السماء ماء في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية الله أنزل من السماء ماء يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها التي لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا على هذا الوجه جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فأحيا به الأرض بعد موتها، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا، أو على الجملة التي تسمى جملة ابتدائية، فإن الجملة الابتدائية عند النحاة تصدق على شيئين، تصدق على الجملة التي يبتدأ بها والتي لا محل لها من الإعراب، وتصدق على الجملة التي تكون خبرا لمبتدأ، فإنها تسمى أيضا جملة ابتدائية، ولذلك أحب جماعة من النحاة أن تسمى الجملة التي يبتدأ بها جملة استئنافية، فرارا من اختلاط المصطلح بين الجملة التي تقع خبرا والجملة التي يبتدأ بها، كما نص على ذلك الإمام نور الدين في شرحه على منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أحيا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. والباء متعلق بالفعل أحيا، أحيا به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل أحيا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أحيا. الأرض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد موتها، بعد ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، موت مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، ويجوز في الظرف بعد أن يكون متعلقا بالفعل أحيا، أحياها بعد موتها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل أحيا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل أحيا. ويجوز في الظرف بعد أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة الأرض، وعلى هذا فالظرف بعد في محل نصب حال، ويكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد موتها أو كانت بعد موتها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية أحيا به الأرض بعد موتها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، جملة صدرت بإن، ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وإن معلوم عملها، تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.
2: القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الحج للنفوس مدربا، وللأخلاق مهذبا، وللقيم والمعاني معليا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الحج مليء بالمواقف التي تحتاج إلى كثير من القيم، وأولى هذه القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج هو الصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن المعاصي، وهو نصف الإيمان، وهو خلق إسلامي رفيع. ويقسم الصبر إلى أنواع، فهنالك صبر عن الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عاقبة الصبر

0: الفوز بالجنة. هنالك مواقف يمر بها هذا الحاج تحتاج إلى صبر وتجلد واحتمال، فهنالك الزحام الشديد الذي يشتد في بعض الأحيان في طرقات المشاعر وأثناء الطواف وفي الذهاب وفي الإياب، أمر لا يألفه الإنسان ولم يعتد عليه. وهنالك أيضا الطقس وتقلباته، فالحرارة الشديدة التي تكون في بعض الأوقات خاصة في أوقات الظهيرة، وهنالك التعب والإجهاد البدني الذي يعتري الإنسان وهو يتنقل بين المشاعر ويؤدي هذه العبادة العظيمة. ولسان الحاج دائما يقول اللهم تقبل مني، فهو لا يظهر هذه الشكوى، وإنما يقدم كل ذلك احتسابا وطاعة لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يعلم هذا الحاج أن عاقبة الصبر هي عاقبة عظيمة، وبأن الله تعالى يوفي الصابرين أجورهم كاملة من غير نقصان. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له الحاج وهو يؤدي هذه العبادة ضبط اللسان، واللسان هو من أعظم الجوارح التي تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى متابعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أكثر ما يؤدي بالناس إلى سخط الله عز وجل هو ما يكون من حصائد هذه الألسن بالوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من آفات اللسان. ومن هنا فإن الله عز وجل يقول لهذا الذي توجه إليه في هذه العبادة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يتعلم هذا الحاج في هذه العبادة وأثناء سيره في تلك العراس والمشاعر المقدسة أنه لا يسب أحدا ولا يغتاب الآخرين ولا يقع في موضوع الجدال. وهذا فيه تدريب لهذا الحاج أن يضبط، بل يضبط حياته كلها. وكذلك أيضا من القيم التي يحتاج إليها الحاج التواضع، والتواضع صفة عظيمة من صفات الأنفس الراقية التي تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يستشعره الحاج وهو في تلك العراس الطاهرة، فتذوب كل تلك الطبقيات المقيتة وتلك الفوارق التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى الغرور. فنجد في هذه العبادة الغنية بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، لا أحد يتميز بنفسه. وأيضا من الجوانب التي تراعى في هذه العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم، نرى كثيرا من المشاهد الطيبة الحسنة ونحن في هذه العبادة، هنالك من يقدم المساعدة لكبار السن، هنالك من يوزع الماء، وهنالك من يعطي الصدقات، وهنالك من يرشد الآخرين، وأشكال وألوان من الإحسان إلى الآخرين، بل أن بعضهم يبتسم في وجوه الآخرين تشجيعا لهم وتطيبا لهم وتخفيفا لما يجدونه من متاعب. فهذه هي روح الإسلام التي ينبغي أن تتمثل في كل شخص قدم إلى الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة. إذن الحج ليس عبادة جسدية فقط، بل هو إعادة لبناء الأخلاق وتعزيز القيم وترسيخ المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على كل خير وأن يصرفنا عن كل شر. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات

0: المعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامج حوار وأنوار.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وحكمة، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
0: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل ومن مستمعينا الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا بالحديث عن حسن علاقة المرء بالآخرين، كما ورد في اللقاء الماضي أستاذنا الفاضل، وبدأنا الحديث في بعض الأعمال والأفعال التي تعين المرء على أن يحسن علاقته بالآخرين، وتكلمنا عن الابتسامة، ابتسامات المرء، وعن حسن التعامل مع الآخرين، إفشاء السلام مثلا. اليوم نكمل الحديث أستاذنا في هذا الجانب.
1: نعم، مما يحسن العلاقات بين الناس أعمال كثيرة،
0: نعم،
1: من بينها الابتعاد عن جميع آفات اللسان مع ما ذكرناه في الحلقات الماضية من الابتسامة وإفشاء السلام، الابتعاد أيضا عن جميع آفات اللسان.
0: ماذا يقصد بذلك؟
1: مثلا الكذب،
0: نعم،
1: الغيبة،
0: نعم،
1: النميمة، شهادة الزور، يعني عدم التثبت في الأخبار، كل ذلك يعتبر من آفات اللسان. فمثلا الكذب، كثيرا ما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، يقول: إياكم والكذب، ويأمرنا بالصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى يواظب على الصدق حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا.
0: نعم.
1: أما الكذب الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بأنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويواصل في الكذب حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا.
0: نعم.
1: الله عز وجل دائما، نعم، ما يخبرنا ويرشدنا أن نكون دائما مع الصادقين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينهانا أن نكون مع الكاذبين دائما، ما يقول: قتل الخراصون
0: الذين
1: قال أنت أيضا يخبرنا جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون. فالكذب منبوذ والصدق محبوب، ولولا يعني أن الصدق محبوب لم يلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قبل الدعوة، يعني في عصر الجاهلية، قبل أن يناط إليه أمر الدعوة، الناس ألف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. فالصدق منجاه والكذب منهاه ومدهاه. كثير من الناس يقولون بأننا ننجو بالكذب وإن كانت النجاة يعني لأمر دنيوي، لكن لا ينجو بها الإنسان في الأمر الأخروي.
0: نعم.
1: حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يقول عليكم بالصدق ولو أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب ولو أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة.
0: نعم أستاذنا الفاضل، يعني يكفي بالمرء إذا انتشر في المجتمع على أنه مثال أنه كاذب تنعدم الثقة في التعامل معه. يعني إذا كان مثلا صاحب حرفة أو صاحب محل معين هذا تنعدم الثقة معه
1: وهذا هو مربط
0: ولا يتعامل
1: الفرس،
0: معه
1: يعني سيكون
0: المجتمع
1: ممن لا تحسن علاقته مع الناس.
0: نعم.
1: بعكس الذي يحسن علاقته مع الناس، فالصادق يحسن علاقته مع الناس، والكاذب يزعزع العلاقة وتتصدع العلاقة ما بينه وبين الناس، لأنه اشتهر عنه وعرف عنه بأنه كاذب، فكيف سيقبل منه خبر وكيف ستقبل منه دعوة إلى غير ذلك مما يعني يجري خلف الكذب من أشياء يعني مستقبحة لا يستصيغها الإنسان ولا يستصيغها المسلم السوي.
0: وهذا ترد شهادته في كثير من الأعمال أستاذنا
1: نعم.
0: الفاضل.
1: كذلك أيضا
0: نعم.
1: الغيبة من آفات اللسان، وهي ذكرك أخاك بما يكره على وجه الإنقاص تغتاب الإنسان. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره،
0: نعم،
1: يعني على وجه الإنقاص، إذا كان
0: فيه هذا
1: فيه
0: الشيء
1: ما ذكرته فقد اغتبته،
0: نعم،
1: وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه وأتيت بمصيبة أكبر من تلك المصيبة. الغيبة يعني تصدع المجتمع وتفكك الأسر وتباعد الأفراد عن بعضهم البعض. وكذلك أيضا الغيبة تنشر العداوة والبغضاء بين الناس.
0: نعم.
1: فالإنسان لا يغتاب، ويقصد إنسان بالعين على أن ينقص من شأنه مع الجالسين ومع الحاضرين ويسخر منه، فإن ذلك يعني أمر ممقوت غير محمود، مصيبته عظيمة، يكون العقاب في الدنيا قبل الآخرة.
0: إلا أن يبلغ عن شخص معين أستاذنا أن فيه يعني صفة سيئة وذميمة، هذا يعتبر ليس من
1: نعم. إذا كان مثلا يسألك عن رجل يريد أن يزوجه مثلا،
0: نعم،
1: فيقول لك ما رأيك في فلان، تقول لهم فلان مثلا لا يصلي، أو فلان مثلا يأتي بشيء من المنكرات، أو إنسان مثلا يعني تعطيه الصراحة، هذه أنت
0: نعم.
1: تصارحه بهذا الأمر، أمر عرف عنه وأنت لا تريد أن تنقص من شأنه، النية تدخل في هذا الأمر. ذكرك أخاك في غيبته على وجه الإنقاص، ذكرك أخاك المسلم في غيبته على وجه الإنقاص، هذه هي إيش؟ الغيبة. أما النميمة هي المواشاة، أيضا
0: نعم.
1: من آفات اللسان، أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على قبرين، فقال أصحاب هذين القبرين ليعذبان، أما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة المواشاة، يأتي هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام، فيثير بينهم الفتنة والعداوة والبغضاء، فأيضا هذا شره يعني شر عظيم، ويتصدع المجتمع، وهو ممن يعني بدلا أن يحسن علاقته مع الناس وأن يصلح بين الناس وأن يحسن العلاقات مع الناس بعضهم البعض، هنا يفسد العلاقات ويصدع المجتمع،
0: نعم،
1: ويجعل الحياة يعني كلها تفكك وكلها يعني غير مترابطة. فعلى المسلم أن يكون بعكس ذلك، أن لا يغتاب وأن لا ينم وأن لا يكذب، بل عليه أن يكون صادقا. وهناك الكثير والكثير من آفات اللسان أيضا،
0: نعم،
1: سنذكرها.
0: جميل أستاذنا الفاضل، ونحن نذكر بالفعل آفات اللسان هي كثيرة جداً،

0: لكن لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها لك محياها ومماتها ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته غير راضية عن المقترح الإيراني الأخير، وإسلام أباد تعلن عن تقدم في المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض. مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وواشنطن تعلن عقد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد أسبوعين. وروسيا تطلق أكثر من 400 طائرة مسيرة على أوكرانيا، وتعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة خاركيف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن مقترح جديد قدمته إيران عبر إسلام أباد في مسعى لكسر الجمود في المباحثات بين الطرفين. وأعلن ترامب أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات بنظرائه في عدة دول، وبحث معهم مبادرات إيران لإنهاء الحرب. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 3 شركات صرافة إيرانية، كما فرضت عقوبات على منشأة نفطية صينية في إطار حزمة إجراءات جديدة ضد إيران. أفاد مسؤولون باكستانيون بأن إسلام أباد نقلت الرد الإيراني المعدل إلى الولايات المتحدة في إطار جهود التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وأشار المسؤولون الباكستانيون إلى وجود مؤشرات على تقدم في المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض. يأتي هذا في وقت أكد فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن بلاده أرسلت قائمة تعديلات على المقترح الإيراني التي تتضمن إدراج الملف النووي ضمن بنود الاتفاق، كما تضمنت مطالبة إيران بالتعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب إلى خارج إيران طالما أن المفاوضات مستمرة، إلى جانب التزام إيران بعدم استئناف أي نشاط في المنشأة النووية التي تعرضت للقصف.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد بعد أسبوعين. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني مقتل جندي لبناني مع عدد من أفراد عائلته نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مدينة النبطية جنوب لبنان. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع أكثر من 80 غارة إسرائيلية على عشرات البلدات اللبنانية، مما أدى إلى سقوط نحو 30 قتيلا وإصابة العشرات وتدمير المنازل والبنى الأساسية. في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان في هجوم نفذه حزب الله باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وتوقع البنتاغون إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر 6 إلى 12 المقبلة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب ضد إيران. قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص في مدينة تيرنوبيل، وأضاف أن وحدات القوات الجوية تمكنت من إسقاط أو تحييد 388 طائرة مسيرة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية بوكالياني في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 8010 جنود خلال الأسبوع الماضي. أعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 13 عنصرا مسلحا خلال إحباط محاولتي تسلل على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان، وأوضحت أن القوات الميدانية رصدت تحركات مجموعة من العناصر المسلحة أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود في منطقة مهمند، كما تمكنت من إحباط محاولة تسلل ثانية لمجموعة مماثلة على امتداد الحدود في منطقة شمال وزيرستان. وفي الخبر الأخير، أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في دولة جنوب السودان لمدة عام واحد مع تقليص حجمها، وجاء اعتماد هذا القرار بتأييد 13 عضوا، وبموجبه سيبلغ الحد الأقصى لقوات حفظ السلام 12500 جندي بعدما كان 17000، بالإضافة إلى حوالي 2100 شرطي. وتواصل البعثة مهامها في حماية المدنيين ومنع تصاعد العنف في جنوب السودان ودعم تنفيذ اتفاق السلام. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته غير راضية عن المقترح الإيراني الأخير، وإسلام أباد تعلن عن تقدم في المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض. مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وواشنطن تعلن عقد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد أسبوعين. وروسيا تطلق أكثر من 400 طائرة مسيرة على أوكرانيا وتعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة خاركيف. حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: الأمور.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

أينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرين

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

الأرض أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الحج للنفوس مدربا، وللأخلاق مهذبا، وللقيم والمعاني معليا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الحج مليء بالمواقف التي تحتاج إلى كثير من القيم، وأولى هذه القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج هو الصبر. والصبر معناه

0: حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن المعاصي، وهو نصف الإيمان، وهو خلق إسلامي رفيع. ويقسم الصبر إلى أنواع، فهنالك صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عاقبة الصبر الفوز بالجنة. هنالك مواقف يمر بها هذا الحاج تحتاج إلى صبر وتجلد واحتمال، فهنالك الزحام الشديد الذي يشتد في بعض الأحيان في طرقات المشاعر وأثناء الطواف وفي الذهاب وفي الإياب، أمر لا يألفه الإنسان ولم يعتد عليه. وهنالك أيضا الطقس وتقلباته، فالحرارة الشديدة التي تكون في بعض الأوقات خاصة في أوقات الظهيرة، وهنالك التعب والإجهاد البدني الذي يعتري الإنسان وهو يتنقل بين المشاعر ويؤدي هذه العبادة العظيمة. ولسان الحاج دائما يقول اللهم تقبل مني، فهو لا يظهر هذه الشكوى، وإنما يقدم كل ذلك احتسابا وطاعة لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يعلم هذا الحاج أن عاقبة الصبر هي عاقبة عظيمة، وبأن الله تعالى يوفي الصابرين أجورهم كاملة من غير نقصان. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له الحاج وهو يؤدي هذه العبادة ضبط اللسان، واللسان هو من أعظم الجوارح التي تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى متابعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أكثر ما يؤدي بالناس إلى سخط الله عز وجل هو ما يكون من حصائد هذه الألسن بالوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من آفات اللسان. ومن هنا فإن الله عز وجل يقول لهذا الذي توجه إليه في هذه العبادة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يتعلم هذا الحاج في هذه العبادة وأثناء سيره في تلك العراس والمشاعر المقدسة أنه لا يسب أحدا، ولا يغتاب الآخرين، ولا يقع في موضوع الجدال. وهذا فيه تدريب لهذا الحاج أن يضبط جوارحه، بل يضبط حياته كلها. وكذلك أيضا من القيم التي يحتاج إليها الحاج التواضع، والتواضع صفة عظيمة من صفات الأنفس الراقية التي تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يستشعره الحاج وهو في تلك العراس الطاهرة، فتذوب كل تلك الطبقيات المقيتة وتلك الفوارق التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى الغرور. فنجد في هذه العبادة الغنية بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، لا أحد يتميز بنفسه. وأيضا من الجوانب التي تراعى في هذه العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم، نرى كثيرا من المشاهد الطيبة الحسنة ونحن في هذه العبادة. هنالك من يقدم المساعدة لكبار السن، هنالك من يوزع الماء، وهنالك من يعطي الصدقات، وهنالك من يرشد الآخرين، وأشكال وألوان من الإحسان إلى الآخرين، بل أن بعضهم يبتسم في وجوه الآخرين تشجيعا لهم وتطيبا لهم وتخفيفا لما يجدونه من متاعب. فهذه هي روح الإسلام التي ينبغي أن تتمثل في كل شخص قدم إلى الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة. إذن الحج ليس عبادة جسدية فقط، بل هو إعادة لبناء الأخلاق وتعزيز القيم وترسيخ المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على كل خير وأن يصرفنا عن كل شر. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من تلخيص أعمال مناسك الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: أسماءكم؟
3: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري،
4: عبد الله بن محمد بن راشد الغاربي،
5: أسعد بن بارك بن سعد البوسعيدي،
6: محمد بن سالم الخلفان بن ناصر السعدي،
7: أفلح بن صالح بن أفلح طفيش،
8: المعتصم بن بارك بن عمران الحبسي.
1: بارك الله فيكم.
9: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. تذهب إلى السعي، إلى السعي، تأتيت دعت بالإحرام والتلبية والطواف بالبيت 7 أشواط، بقى عليك السعي والإحلال. تذهب إلى السعي وتخرج من باب الصفا، وأنت تتلو قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تصعد الصفا وتقول: أبدأ بما بدأ الله به. كيف تقول كذلك؟ لماذا تقول ذلك؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فأنت تقول ما كذا؟ هل تقول ذلك عندما تصعد إلى المروة؟ لا. هل تقول ذلك عندما تصعد إلى الصفا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة؟ لا. بس تقول في أول، عندما تصعد أول مرة ما كذلك؟ عندما تخرج من الباب، باب الصفا، هيش تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تصعد الصفا تقول: أبدأ بما بدأ الله به. طيب، صعدت الصفا، تصعد حتى تقابل البيت الكعبة، تقابل البيت بكل حال تذكر الله سبحانه، تقف هناك، تقف وقوف، تقف مستقبل البيت وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الذكر، وهو أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو نحو ذلك من الأدعية وغير جمل هذا. طيب، ثم بعد ماذا تفعل؟ تأتي بالذكر مرة أخرى، نعم، والدعاء. ثم بعد ذلك مرة ثالثة تأتي بالذكر والدعاء. عرفتم الذكر؟ عرفتم الذكر؟ تفضل عبد الله. إيش الذكر؟
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. لا
1: له الملك وله الحمد،
4: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
1: أحسنت. ثم تدعو، تفعل ذلك كم مرة؟ من تأتي بالذكر والدعاء وأنت واقف على الصفا كم مرة؟
4: 3 مرات.
1: 3 مرات،
4: نعم.
1: ثم تنحدر من الصفا قاصد المروة ابتداء بالشوط الأول، ما كذا؟
4: نعم،
1: هذا الشوط الأول، تبدأ بالشوط الأول، تذهب إلى المروة وأنت تمشي وتدعو وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو. ومن قبل الأدعية التي ينبغي أن تقول: اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني ولم ترضه، وغيرها من الأدعية حتى تصل العلم. العظم هناك تهرول، تهرول هم اللي تهرول، تركب ما كذا؟
8: نعم.
1: تركب وتدعو: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم نجينا من النار صراعا سالمين، ولا تخزنا يوم الدين، ونحو ذلك من الدعية حتى تصل العالم الثاني. فإذا وصلت العالم الثاني تمسك عن هرولة. طيب تمشي حتى تصل المروة، وتصعد أيضا المروة، تصعد تقف هناك أيضا المروة كما وقفت على الصفا مقابل الكعبة، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو بما بالذكر الذي أتيت به على الصفا والدعاء الذي أتيت به على الصفا. تدعو هناك كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم تنحدر من المروة قاصدا الصفا، تمشي حتى تصل العلم، تهرول حتى تصل العلم الثاني، وتمشي حتى تصعد الصفا. لما ذهبت إلى المروة أتيت بشوط، لما وصلت الصفا مرة ثانية أتيت بشوطين وكذا، والشوط الثالث والرابع والخامس والسادس، السادس ينتهي بالصفا وكذا، والسابع ينتهي بالمروة، حين الانتهاء يكون بالمروة، الابتداء من الصفا والانتهاء بالمروة وكذا. فإذا وصلت المروة وذكرت الله سبحانه وتعالى ودعوت بما تيسر، حينئذ أعطيني بس انتهت مهمتها، هنا انتهت العمرة، انتهت العمرة، أتيت بإيش؟ بالإحرام من ميقات مكان جاي من بلدك أنت، بالميقات أحرم بالعمرة، وجيت إلى مكة، وعلى كل حال أديت طفت بالبيت سبعة أشواط زين، وسعيت بين الصفا والمروة، مو بقي، بقي الإحلال، بقى عليك الإحلال. نعم. وانتبه أيضا أن السعي أيضا يحتاج إلى نية. تعلم إيش؟ نية العزم على فعل السعي سبعة أشواط. نعم. تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. كن أيضا ومن شروط أن يكون سبعة أشواط أيضا، سبعة لا أقل. وأن يكون بعد إيش؟ بعد الطواف، ما يكون قبل الطواف. انتبهوا انتبهوا، ويكون ابتداء من أي من الصفا والانتهاء بالمروة. بس انتهى السعي والحمد لله، بقى عليك الإحلال. فإذا كملت سبعة أشواط حين تحل من عمرتك، بيتحل من عمرتك بالحلق أو التقصير، وهي الأحسن هنا الأحسن التقصير. لماذا؟ لأنك تريد أن تحلق بعد أن تحرم من إيش؟ من الحج في اليوم العاشر، تؤخر الحلق إلى اليوم العاشر، من الأفضل أن تقصر. لكن مثلا لو جيت مثلا معتمرا في غير أي شهر الحج، ما تريد الحج، الأفضل في حقك أيضا الحلق ما كذا. طيب حلقت رأسك نعم، أو مثلا قصرت بس انتهت العمرة ما بقى عليك شيء، زال إحرام، لكن الحال إني صرت حلالا، إحلالك هذا حل لك كل شيء، كل شيء كان محرما عليك وأنت محرم، ما عدا إيش؟ ما عدا لا ما عدا صيد الحرم، ما عدا الصيد. على كل حال كل شيء حلال لك ما عدا إيش؟ ما عدا صيد الحرم. لماذا؟ فإنه حرام على المحلين والمحرمين، حتى النساء.
8: لا
1: النساء
8: نعم
1: نعم. لو كان معك زوجة مثلا أديتم العمرة وأحللتم من العمرة، بقيتم مثلا هناك مثلا إن من شاذ القعدة في الأيام هذيك حتى يأتي الحج، هل يقول أن تقام زوجتك؟
8: نعم
1: نعم. من القرى حل لك كل شيء ما كذلك، ما عدا هيش ما عدا صيد، ما عدا صيد حرام. نعم ما عدا صيد حرام، فإنه حرام على المحلين والمحرمين. وذاك معنى خالف الإحرام يباح ما كان به حراما، من النساء وصيد غير الحرم زين، والأكل واللباس طرا فعله. طيب أي تبقى أنت محل إلى متى؟ تبقى محل إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم عرفتم أنه يسمى يوم التروية، هكذا؟ طيب، في يوم التروية، طيب ماذا تفعلت من عمل الحج في يوم التروية؟ تعمل تحرم بالحج، تحرم بالحج متى؟ يوم التروية. متى يوم التروية؟
9: يوم
1: الثامن من ذي الحجة، اليوم يسمى يوم التروية. نعم، تحرم بالحج، تلبي، تصلي ركعتين أو تغتسل قبل كل شيء، وتلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسها منذ غسلة، والمستحب أن يكون أبيضين كما تقدم، صلي ركعتين وتحرم بعدهما. كيف تحرم بإيش؟ ممكن تقول بحجة وعمرة؟
9: لا،
1: عندها تعقد نية إحرام بإيش؟ بالحج، وتلبي بالحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. فإذا أحرمت اتجه إلى أين؟ إلى منى. نعم، اتجه إلى منى وتبقى في منى بقية ذلك اليوم، تلك الليلة ليلة التاسع إلى طلوع الشمس، تصلي فيها خمس صلوات. نعم، تصلي فيها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلي فيها الصلوات الخمس. طيب، وتذهب يعني تبقى حتى تطلع الشمس، ما كذا؟
9: نعم.
1: فإذا طلعت الشمس تتجه إلى عرفات، يعني ما تجاوز المحسر يعني قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. هذا اليوم معك أي يوم؟ اليوم التاسع. اليوم التاسع، اليوم التاسع تجي تذهب إلى عرفات وتبقى هناك حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس يكون حالي يعني تصلي مع الناس صلاة الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، لكن قبل الصلاة الخطبة، تستمع الخطبة، يعني قبل بعد الزوال يخطب الخطيب، ما كذا؟ ثم يؤذن المؤذن، ثم تقام الصلاة، صلاة الظهر، ثم تقام صلاة العصر، جمع تقديم، لكن الخطبة تكون قبل الصلاة. قبل الصلاة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ قبل الأذان، قبل الأذان. نعم، خطبة ثم الأذان ثم الإقامة ثم على كل حال يصلون جمعا. نعم، بين الصلاتين جمع تقديم، واضح؟
9: طيب،
1: بعد الفراغ من الصلاة يتجه الحاج بالدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الذكر ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا تغتنم هذه الفرصة، ما تصير تنام. كون مثلا أن الإنسان ينام إذا كان تعبان ما يكون حرام عليه، لكن ما ينبغي يكون سيفوت هذه الفرصة، يدعو وهو مستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة كما عرفتم، وليستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وليكن حال يستحضر فقره حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، تذلل وخشوع، تذكر مثلا ما تقدم من معاصي والسيئات والذنوب وتتوب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم لما تقدم، سأله أن يتقبل توبتك. على كل حال سأله ما بدك من حوائج الدنيا والآخرة، قضي تلك الساعات في الذكر والدعاء. إذا استطعت أن تكون واقفا فقف، وإذا لم تستطع جلس مشي مهما، إذا لم تستطع مثلا افتقع. لكن على أكمل شيء أن تكون إيش؟ واقفا مستقبلا للقبلة، وأن تكون على طهارة. زين، هل تصوم في هذا اليوم؟ صيامه فيه فضل. هل تصوم؟ لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم. نعم، عرفتم تقدم معكم في حديث أم الفضل بنت الحارث ووالده عبد الله بن عباس. قول أبو سعيد الخدري: اختلف ناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدته عبد الله بن عباس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون هو صائم، وقال آخرون ليس بصائم. ماذا فعلت أم الفضل؟ فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. تبين أنه صائم ولا غير صائم؟ غير صائم. طيب، يبقى في عرفات على هذا الحال إلى غروب الشمس، يعني ما يفيض من عرفات قبل غروب الشمس، يفيض من عرفات بعد غروب الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا على هذا، لكثير من المقاولين لكل حال يتعجلون ويذهبون بما معهم قبل غروب الشمس، لكل حال يحتاج تنبيه وانتباه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفض إلا بعد غروب الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، وقال إن أهل الشرك والأوثان يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم، وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس. هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان. نعم. ولا تفض قبل غروب الشمس، فهدينا مخالف للرجس، مخالف لما عليه العرب، فإنهم لا ينظرون تغربوا. نعم. طيب، فإذا غربت الشمس أفض من عرفات إلى أين؟ إلى المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طيب، تؤخر المغرب حتى تصل مزدلفة، صلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع هيش جمع متأخر. نعم. وتبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر، إذا طلع الفجر صلي الفجر فغلس أول طلوع الفجر. طيب، بعد صلاة الفجر ذاك الحال تقف عند المشعر الحرام أو حيث ما أمكنك وتدعو الله سبحانه وتعالى وأنت مستقبل القبلة، تدعو وتذكر الله وتدعو بما تيسر. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقف عند الصخرات بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعندما وقف عند المشعر الحرام قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. طيب، بعد ذلك تتجه إلى منى قبل طلوع الشمس، وعندما تكون في وادي محصر إذا أمكنك الإسراع أسرع. نعم. وتقصد أين تقصد؟ وأنت تلبي حتى تصل جملة العقبة. هذا اليوم أصبحت اليوم في أي يوم هذا اليوم؟
10: العاشر.
1: هذا اليوم العاشر. سوف نشوف الأعمال التي ستأتي بها. عرفت الأعمال التي أتيت بها في اليوم الثامن، وعرفت الأعمال التي أتيت بها في اليوم التاسع. نعم. وفي ليلة العاشر الآن شوف الأعمال التي تأتي بها في هذا اليوم العاشر. طيب، تقف عند منى ترميها بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس أول عمل تبدأ به في منى في هذا اليوم برمي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصايات، تكبر مع كل حصاة تكبيرة الله أكبر، سبع حصايات بس جمرة واحدة اليوم. وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تذبح، تذهب إلى تذبح، مو تذبح تذبح هدي، لأنك أنت متمتع والمتمتع يجب عليه الهدي. فالله سبحانه وتعالى يقول: نعم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تذبح. نعم. وبعد أن تذبح ماذا تفعل؟ تحلق. ركبتين بكم عمل؟ ثلاثة، الرمي، رميت قيمة العقبة وذبحت الحمد لله، وماذا؟ وحلقت رأسك. حلقت رأسك ماذا تفعل؟ الحالي تأخذ عشر ثوبي الإحرام وتلبس ثيابك عادي، وقال حل لك كل شيء ما على الصيد والنساء، ما كذا؟ نعم. والصيد والنساء يمنعان قبل الطواف للمحل الثاني. طيب، قال فيه بعض العلماء كمثله وقيل محرما، يعني حل لك كل شيء ما عدا ايش؟ النساء والصيد. زين، وبعض العلماء قال كذلك الطيب ايضا، ما الطيب حتى تطوف البيت، بعض العلماء قال لا يحل لك ذلك. طيب، ايش بقى عليك في هذا اليوم؟ بقى عليك يعني الطواف بالبيت. طواف ايش؟ انت طفت عندما اتيت مكة، عندما اتيت مكة طفت بالبيت سبعة اشواط، لماذا؟ للعمرة. وهذا بقى عليك طواف ايش؟ طواف الحج، هذا ركن من اركان الحج، هذا يسمى طواف الركن، وطواف الفرض، وطواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وطواف الصدر. تذهب، والأفضل أن تطوف في هذا اليوم، في اليوم العاشر بعد الحلق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تذهب إلى مكة وتطوف بالبيت سبعة أشواط كما تقدم، ابتداء من الحجر وانتهاء بالحجر، وعلى شروطه التي تقدم ذكرها. تطوف بالبيت سبعة أشواط، وبعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة أيضا كما تقدم، ابتداء من الصفا واختتاما بالمروة. ما أتيت به في ذلك الطواف تأتي به في الطواف، وما أتيت به في السعي تأتي به في السعي، والشروط التي تقدم ذكرها هناك هي هي، والسنة التي تقدم ذكرها هناك هي هي، ما كذا؟ طيب، طفت بالبيت سبعة أشواط وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط، نعم، متسو ترجع إلى منى. بس الحين ترجع على منى، تلك الأيام على أيام منى، على يكون تبيت ليلة الحادي عشر في منى، أصبح معك، انتهى اليوم العاشر، انتهى وعرفت الأعمال التي أتيت بها، الرمي، رمي الجمل العقبة، رمي واحدة جمرة واحدة، وذبحت وحلقت وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، هذا هو اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأن حجاج بيت الله الحرام يؤدون فيه معظم مناسك الحج، فيه يرمون جمرة العقبة وينحرون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. طيب، ترجع إلى منى وتبيت ليلة الحادي عشر في منى، وبعد زوال الشمس ايش بقى عليك من مناسك؟ تذهب إلى الجمرات الثلاث. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف. الاستلاب الفكري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وسلمكم أينما كنتم وجنبكم مزالق المتالف ووهبكم نورا يهدي في المشاهد والمواقف. يدرك الواعون أن المؤمن يتعرض لتيارات فكرية تسعى لجعله أسيرا لها، يتبناها دون تأمل، ويأخذ بها دون تفكر، ويرددها دون وعي وإدراك، فتتشكل رؤيته للحياة بعيدا عن قيمه ووحي ربه، وهي حالة الاستلاب الفكري التي يفقد فيها المرء الاستقلال في تفكيره، فلا يعيش إلا ذائبا في أفكار الآخرين، مطموس الهوية،

0: بعقل تابع لا يمحص ويتلقى دون نقد وتبصر. وحالة الاستلاب الفكري تنشأ لدى من يكون ضعيف الارتباط بوحي الله وهدي دينه وبمصادره الأصيلة للمعرفة، وعند تغييب الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل، فيصبح أسير ثقافات دخيلة ومؤثرات وافدة يتلقاها ويذعن لها ويتقبلها ويركن إليها، فتسهم في تكوين قناعاته وبناء تصوراته. وكتاب الله يواجه هذه الظاهرة حماية للنفوس من استلابها فكريا، وحفاظا على استقلاليتها، مؤكدا على إعمال العقل وإنعام النظر، وأخذا بالتدبر واتباعا للبرهان البين، ورفضا للانسياق بلا تفكير، ومجانبة للتقليد الأعمى. وهكذا شأن المؤمن، يمضي مستبصرا، يزن الأمور بميزان الحق والعدل لا بميزان الكثرة والبريق، ويقيسها بمعيار الصواب وليس بموازين الأهواء. ونجد في أنباء المرسلين عليهم السلام وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمثلة الرائعة والأسوة الحسنة للثبات على المبادئ ومواجهة الضغوط دون تنازل. وببناء الوعي يبدأ التحرر من الاستلاب الفكري والعناية بتعميق الصلة بالله والتمسك بالهوية وتعزيز الانتماء الثقافي وصون الشخصية لتبقى مستقلة مهتدية مسترشدة، مع الانفتاح الواعي على العالم بعيدا عن حالة الذوبان. فالمؤمن غير منغلق ولا مقفل الذهن ولا يرى العالم من نافذة ضيقة، إنما هو مميز واع ناقد، منفتح الأفكار، واسع الأفق، مدقق في الأحكام، مستبين للأفكار. هكذا تربيه مراشد دينه الحنيف. وكم يحتاج الإنسان إلى الرسوخ والتيقظ ليحفظ توازنه ويتمكن من التأثير الإيجابي بدل الانقياد أو الاستلاب في زمن تسارع الأفكار وتنافس المنصات. تزود بنور الهدى في الحياة، ومزق به حجب الحالكات، وعش في رحاب الكتاب أبيا أشد رسوخا من الراسيات، وحصن فؤادك واطلب مرادك والزم رشادك في النائبات. فهيا بنا لله ربنا الذي له الحمد، ما تناثرت لآلئ النجوم من عباءة الليالي، وأشرق الصبح فسلكت نفوس سبيل المعالي. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن مبارك ومسار منضبط، ومع برنامجكم نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب في الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات،

0: من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن سمع القلب نداء الحج وجاءت الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، هنا يوجهنا القرآن الكريم إلى حقيقة عظيمة، وهي أن هذه العبادات ليست دعوة مفتوحة بلا نظام، بل هي عبادة مؤطرة بزمن محدد ومنضبطة بأشهر معلومة، تعلم المسلم فقه الالتزام والانقياد. فالحج ليس مجرد رحلة عابرة، بل هو عبادة زمنية جعل الله لها أشهرا مخصوصة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي الأشهر الحرم، وسميت معلومات لظهورها ووضوحها وتوارثها بين الناس جيلا بعد جيل، فلا يختلفون فيها ولا يجهلونها. وفائدة ذكر هذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وأن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا بها. وفي هذا التحديد الزمني أيها المستمعون والمستمعات دلالة على أن العبادات في الإسلام قائمة على النظام والدقة، فكما أن للمكان حرمة فإن للزمان حرمة، وكما يعظم البيت تعظم هذه الأشهر، فهي مواقيت اختارها الله تعالى لعباده ليؤدوها فيها هذا الركن العظيم. ثم يربط الله سبحانه وتعالى بين الزمان والسلوك، فقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكأن دخولك أيها الحاج في هذا الزمن المبارك يعني دخولك في مدرسة إيمانية تربوية تهذب فيها ألفاظك وتنقى فيها أعمالك ويصفى فيها قلبك. فليس المقصود أن تبلغ المكان فقط، بل أن تتغير في الطريق، وأن تخرج من هذه الأشهر وقد ارتقيت إيمانا وسمت أخلاقك وزاد قربك من الله. أخي الحاج، إن هذه الأشهر ليست مجرد وقت للحج، بل هي زمن للتوبة وفرصة للمراجعة وبداية لتحول صادق في حياتك. فهيّ قلبك قبل بدنك، وعد زادك قبل سفرك، واعلم أن من أحسن الاستعداد في هذه الأشهر أحسن الوصول إلى بيت الله الحرام. فيا رب بلغنا هذه المواسم وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. كلوا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل

حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الحج للنفوس مدربا، وللأخلاق مهذبا، وللقيم والمعاني معليا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الحج مليء بالمواقف التي تحتاج إلى كثير من القيم، وأولى هذه القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج هو الصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن المعاصي، وهو نصف الإيمان، وهو خلق إسلامي رفيع. ويقسم الصبر إلى أنواع، فهنالك صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عاقبة الصبر الفوز بالجنة. هنالك مواقف يمر بها هذا الحاج تحتاج إلى صبر وتجلد واحتمال، فهنالك الزحام الشديد الذي يشتد في بعض الأحيان في طرقات المشاعر وأثناء الطواف وفي الذهاب وفي الإياب، أمر لا يألفه الإنسان ولم يعتد عليه. وهنالك أيضا الطقس وتقلباته، فالحرارة الشديدة التي تكون في بعض الأوقات خاصة في أوقات الظهيرة، وهنالك التعب والإجهاد البدني الذي يعتري الإنسان وهو يتنقل بين المشاعر ويؤدي هذه العبادة العظيمة. ولسان الحاج دائما يقول اللهم تقبل مني، فهو لا يظهر هذه الشكوى، وإنما يقدم كل ذلك احتسابا وطاعة لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يعلم هذا الحاج أن عاقبة الصبر هي عاقبة عظيمة، وبأن الله تعالى يوفي الصابرين أجورهم كاملة من غير نقصان. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له الحاج وهو يؤدي هذه العبادة ضبط اللسان، واللسان هو من أعظم الجوارح التي تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى متابعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أكثر ما يؤدي بالناس إلى سخط الله عز وجل هو ما يكون من حصائد هذه الألسن بالوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من آفات اللسان. ومن هنا فإن الله عز وجل يقول لهذا الذي توجه إليه في هذه العبادة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يتعلم هذا الحاج في هذه العبادة وأثناء سيره في تلك العراس والمشاعر المقدسة أنه لا يسب أحدا، ولا يغتاب الآخرين، ولا يقع في موضوع الجدال. وهذا فيه تدريب لهذا الحاج أن يضبط جوارحه، بل يضبط حياته كلها. وكذلك أيضا من القيم التي يحتاج إليها الحاج التواضع، والتواضع صفة عظيمة من صفات الأنفس الراقية التي تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يستشعره الحاج وهو في تلك العراس الطاهرة، فتذوب كل تلك الطبقيات المقيتة وتلك الفوارق التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى الغرور. فنجد في هذه العبادة الغنية بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، لا أحد يتميز بنفسه. وأيضا من الجوانب التي تراعى في هذه العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم، نرى كثيرا من المشاهد الطيبة الحسنة ونحن في هذه العبادة. هنالك من يقدم المساعدة لكبار السن، هنالك من يوزع الماء، وهنالك من يعطي الصدقات، وهنالك من يرشد الآخرين، وأشكال وألوان من الإحسان إلى الآخرين. بل أن بعضهم يبتسم في وجوه الآخرين تشجيعا لهم وتطيبا لهم وتخفيفا لما يجدونه من متاعب. فهذه هي روح الإسلام التي ينبغي أن تتمثل في كل شخص قدم إلى الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة. إذن الحج ليس عبادة جسدية فقط، بل هو إعادة لبناء الأخلاق وتعزيز القيم وترسيخ المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على كل خير وأن يصرفنا عن كل شر. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 64 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 73 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ورحمة لقوم يؤمنون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رحمة اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو معطوف على كلمة هدى ولذلك وقع منصوبا لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة معرفة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات. إذن الجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة رحمة، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يؤمنون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجملة الفعلية يؤمنون في محل جر صفة لكلمة قوم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 65 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة من باب عطف قصة على قصة، وفي عطف القصة على القصة تعطف مجموعة من الجمل على مجموعة من الجمل، ويجوز أن يكون العطف من باب عطف جملة على جملة. والجملة الله أنزل من السماء ماء معطوفة على الجملة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، من باب نسق آخر الكلام على أوله. وقد تقدم أن الإمام العوتبي نقل في الإبانة قاعدة من أن الواو في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين من سورة البقرة، وقد تقدم ذكر هذا الأمر في إعرابنا للقرآن الكريم، وهي قاعدة جليلة. ويجوز أن تكون الواو واو الاستئناف، والواو على هذه الوجوه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ أنزل من السماء ماء، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل.

ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والجملة التي تقع خبرا لا بد أن تكون مشتملة على رابط، والغالب في ذلك الرابط أن يكون ضميرا يعود على المبتدأ. ولذلك اقتصر ابن جني في اللمع على ذكر الضمير العائد على المبتدأ رابطا. من السماء جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة السماء. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. ووقع التحريك بالفتح على خلاف الكثير فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف على ما هي العادة في لغة العرب. ويجوز أن يكون التحريك بالكسر في هذه الحال، كما نص على ذلك الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وأظنه أنه اكتفى بذكر وجه الفتح في هذه الحال في كتابه الضياء. السماء اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بالفعل أنزل، أنزل من السماء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أنزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن من متعلق بالفعل أنزل. ويجوز في الجار والمجرور من السماء أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به وهو كلمة ما. وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا. فالجار والمجرور من السماء على هذا الوجه في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة ماء، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من السماء أو كان من السماء، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. ماء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية أنزل من السماء ماء في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية الله أنزل من السماء ماء يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها التي لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا على هذا الوجه جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فأحيا به الأرض بعد موتها، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا، أو على الجملة التي تسمى جملة ابتدائية، فإن الجملة الابتدائية عند النحاة تصدق على شيئين، تصدق على الجملة التي يبتدأ بها والتي لا محل لها من الإعراب، وتصدق على الجملة التي تكون خبرا لمبتدأ، فإنها تسمى أيضا
جب

0: طفلة ابتدائية، ولذلك أحب جماعة من النحاة أن تسمى الجملة التي يبتدأ بها جملة استئنافية، فرارا من اختلاط المصطلح بين الجملة التي تقع خبرا والجملة التي يبتدأ بها، كما نص على ذلك الإمام نور الدين في شرحه على منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحيا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. والباء متعلق بالفعل أحيا، أحيا به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل أحيا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أحيا. الأرض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد موتها، بعد ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، موتي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، ويجوز في الظرف بعد أن يكون متعلقا بالفعل أحيا، أحياها بعد موتها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل أحيا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل أحيا. ويجوز في الظرف بعد أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة الأرض، وعلى هذا فالظرف بعد في محل نصب حال، ويكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد موتها أو كانت بعد موتها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية أحيا به الأرض بعد موتها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، جملة صدرت بإن، ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وإن معلوم عملها، تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات وفي هذا المشهد الإيماني: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذن الله عز وجل أرسل إلى ثمود رجلا منهم، سيدنا صالح عليه السلام، منهم يعرفون صدقه، أمانته، أخلاقه، عقله، حكمته، فطنته، شرفه، ومع كل ذلك يؤتيه الله عز وجل آية بينة، وهذه الآية هي ناقة الله، وهم الذين طلبوا هذه الآية كما في كتاب الله عز وجل، كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. والله عز وجل جعل هذه الآية ناقة لأنهم عرب كما ذكرناهم في شمال الجزيرة العربية، وهم يحبون هذا النوع من خلق الله عز وجل، يحبون الإبل. والله عز وجل يقول هذه ناقة الله، وهذه النسبة نسبة تشريف، ناقة الله، بيت الله، وإلا فإن كل النوق لله عز وجل، وكل ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل، لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، ما المطلوب منكم يا ثمود مع هذه الآية التي طلبتموها؟ قال الله تعالى فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذن هذا المطلوب منكم، لا تقتربوا من هذه الناقة، مطلوب منكم أن تتركوها تأكل في أرض الله. ولاحظوا معي أيضا أنه يقول أرض الله، يقول ناقة الله، هذه ناقة الله، ويقول ذروها تأكل في أرض الله، إذن هي ناقة الله وهذه أرض الله، فلماذا تعتدون على شيء ليس لكم وإنما هو لله عز وجل؟ وهنا تحذير دقيق في عدم الاقتراب منها بأي إيذاء، فقال لا تمسوها، لاحظ معي المس، الملامسة، هذه الملامسة يعني الشيء القليل فيه دلالة واضحة على خطورة الأمر. وقال بسو، هذه الباء أيضا فيها إشارة وتأكيد على أن أي إساءة لهذه الناقة غير مقبولة، وأن عاقبة ذلك أن يؤخذوا بالعذاب الأليم. ثم ذكرهم صالح عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكرهم بما حصل لعاد وأن الله تبارك وتعالى استخلفهم في الأرض، فهم خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض من بعد عاد، والله تبارك وتعالى بوأهم في الأرض بحيث أنهم يتخذون من سهولها قصورا. هذه السهول الواسعة يبنون فيها قصورهم، ولم يكتفوا فقط بالسهول بل حتى الجبال نحتوها بيوتا. فكيف هذه القوة التي آتاها الله عز وجل لثمود؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أهمية ذكر الآلاء النعم وأن ننسبها إلى الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن هذا الذي يذكر آلاء الله عز وجل حري به أن لا يكون مفسدا، بل يكون من أولئك الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أيها المستمعون والمستمعات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاءات جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن مبارك ومسار منضبط، ومع برنامجكم نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب في الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن سمع القلب نداء الحج وجاءت الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، هنا يوجهنا القرآن الكريم إلى حقيقة عظيمة، وهي أن هذه العبادات ليست دعوة مفتوحة بلا نظام، بل هي عبادة مؤطرة بزمن محدد ومنضبطة بأشهر معلومة، تعلم المسلم فقه الالتزام والانقياد. فالحج ليس مجرد رحلة عابرة، بل هو عبادة زمنية جعل الله لها أشهرا مخصوصة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي الأشهر الحرم، وسميت معلومات لظهورها ووضوحها وتوارثها بين الناس جيلا بعد جيل، فلا يختلفون فيها ولا يجهلونها. وفائدة ذكر هذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وأن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا بها. وفي هذا التحديد الزمني أيها المستمعون والمستمعات دلالة على أن العبادات في الإسلام قائمة على النظام والدقة، فكما أن للمكان حرمة فإن للزمان حرمة، وكما يعظم البيت تعظم هذه الأشهر، فهي مواقيت اختارها الله تعالى لعباده ليؤدوها فيها هذا الركن العظيم. ثم يربط الله سبحانه وتعالى بين الزمان والسلوك، فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكأن دخولك أيها الحاج في هذا الزمن المبارك يعني دخولك في مدرسة إيمانية تربوية تهذب فيها ألفاظك وتنقى فيها أعمالك ويصفى فيها قلبك. فليس المقصود أن تبلغ المكان فقط، بل أن تتغير في الطريق وأن تخرج من هذه الأشهر وقد ارتقيت إيمانا وسمت أخلاقك وزاد قربك من الله. أخي الحاج، إن هذه الأشهر ليست مجرد وقت للحج، بل هي زمن للتوبة وفرصة للمراجعة وبداية لتحول صادق في حياتك. فهي قلبك قبل بدنك، وعد زادك قبل سفرك، واعلم أن من أحسن الاستعداد في هذه الأشهر أحسن الوصول إلى بيت الله الحرام. فيا رب بلغنا هذه المواسم وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
4: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها. وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها، هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال. ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصول نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان، قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام. لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هنالك حافز يحفز الإنسان. وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده، ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام، فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به.

أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام. لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات. أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول: لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم، حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه، فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال، أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال، فهي تنمى من جانب كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع، وتنميتها
بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال، وهي أيضا فائدة للمجتمع، لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية.

0: يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية، وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق الملكية الذي أتاحه لهذا الإنسان. بقي للحديث كلام وتفصيل إخواني المستمعين والمستمعات، نرجئ الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الحج للنفوس مدربا، وللأخلاق مهذبا، وللقيم والمعاني معليا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الحج مليء بالمواقف التي تحتاج إلى كثير من القيم، وأولى هذه القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج هو الصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن المعاصي، وهو نصف الإيمان، وهو خلق إسلامي رفيع. ويقسم الصبر إلى أنواع، فهنالك صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عاقبة الصبر الفوز بالجنة. هنالك مواقف يمر بها هذا الحاج تحتاج إلى صبر وتجلد واحتمال، فهنالك الزحام الشديد الذي يشتد في بعض الأحيان في طرقات المشاعر وأثناء الطواف وفي الذهاب وفي الإياب، أمر لا يألفه الإنسان ولم يعتد عليه. وهنالك أيضا الطقس وتقلباته، فالحرارة الشديدة التي تكون في بعض الأوقات خاصة في أوقات الظهيرة. وهنالك التعب والإجهاد البدني الذي يعتري الإنسان وهو يتنقل بين المشاعر ويؤدي هذه العبادة العظيمة. ولسان الحاج دائما يقول اللهم تقبل مني، فهو لا يظهر هذه الشكوى، وإنما يقدم كل ذلك احتسابا وطاعة لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يعلم هذا الحاج أن عاقبة الصبر هي عاقبة عظيمة، وبأن الله تعالى يوفي الصابرين أجورهم كاملة من غير نقصان. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له الحاج وهو يؤدي هذه العبادة ضبط اللسان، واللسان هو من أعظم الجوارح التي تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى متابعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أكثر ما يؤدي بالناس إلى سخط الله عز وجل هو ما يكون من حصائد هذه الألسن بالوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها من آفات اللسان. ومن هنا فإن الله عز وجل يقول لهذا الذي توجه إليه في هذه العبادة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، يتعلم هذا الحاج في هذه العبادة وأثناء سيره في تلك العراس والمشاعر المقدسة أنه لا يسب أحدا، ولا يغتاب الآخرين، ولا يقع في موضوع الجدال. وهذا فيه تدريب لهذا الحاج أن يضبط جوارحه، بل يضبط حياته كلها. وكذلك أيضا من القيم التي يحتاج إليها الحاج التواضع، والتواضع صفة عظيمة من صفات الأنفس الراقية التي تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يستشعره الحاج وهو في تلك العراس الطاهرة، فتذوب كل تلك الطبقيات المقيتة وتلك الفوارق التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى الغرور، فنجد في هذه العبادة الغنية بجانب الفقير والحاكمة بجانب المحكوم لا أحد يتميز بنفسه. وأيضا من الجوانب التي تراعى في هذه العبادة الإحسان إلى الآخرين. نعم، نرى كثيرا من المشاهد الطيبة الحسنة ونحن في هذه العبادة، هنالك من يقدم المساعدة لكبار السن، هنالك من يوزع الماء، وهنالك من يعطي الصدقات، وهنالك من يرشد الآخرين، وأشكال وألوان من الإحسان إلى الآخرين، بل أن بعضهم يبتسم في وجوه الآخرين تشجيعا لهم وتطيبا لهم وتخفيفا لما يجدونه من متاعب. فهذه هي روح الإسلام التي ينبغي أن تتمثل في كل شخص قدم إلى الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة. إذن الحج ليس عبادة جسدية فقط، بل هو إعادة لبناء الأخلاق وتعزيز

0: القيم وترسيخ المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على كل خير وأن يصرفنا عن كل شر. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

0: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض.

0: وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الأخير.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين.

0: المستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: لنا وقفة أخرى مع الآية التي رقمها 108 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن تحذير المسلمين التحذير البليغ من أن ينخرطوا في سلك أسئلة تضرهم ولا تنفعهم.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن نتلو هذه الآية مجددا لنتذاكرها مع المستمعين والمستمعات؟
0: حسن اقتراحك، أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الآية المباركة فيها تحذير شديد للمسلمين أن ينخرطوا في سلك أسئلة تضرهم ولا تنفعهم، كما فعل من قبلهم ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. وحقيقة الأسئلة قد تضر ولا تنفع، فالسؤال عما لا يعني سؤال قد يوقع صاحبه في العناء. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
1: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
0: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
2: وهل في الحديث النبوي الشريف تحذير مثل هذا يا أستاذنا؟
0: نعم، تحذير عن مثل ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما رواه الثقات: إن الله افترض عليكم فرائض
1: فلا تضيعوها،
0: وحد لكم حدودا
1: فلا تتعدوها،
0: وحرم عليكم أشياء
1: فلا تنتهكوها.
0: نعم، وسكت عن أشياء رحمة بكم
1: فلا تسألوا عنها،
0: وفي رواية رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فينبغي للمسلم دائما أن لا يلجأ إلى الأسئلة التي ليس له فيها دخل، وخصوصا فيما يتصل بالعقيدة. يدين لله بالربوبية التامة لكل العالم ولكل مربوب، يدين لله بأنه الواحد القاهر القادر الفرد الصمد الذي هو حي قيوم قيوم على كل شيء. أما الأسئلة السفسطائية فإنها تضر ولا تنفع.
2: فهل ينطبق ذلك على الغيبيات يا أستاذنا؟
0: وعلى الغيبيات ينطبق ذلك، نعم. فالإنسان لم يؤهل لأن يعلم الغيب أو أن يكتشف ما وراء الغيب، وإنما يؤمن بالغيب يؤمن بما ورد في القرآن الكريم حتى ولو لم يشاهده. ورد في القرآن الكريم أننا سنبعث فنؤمن به حتى ولو لم نشاهد بعثا. ورد في القرآن الكريم
1: أننا سنموت،
0: نعم، وهذا مشاهد، ولكن ورد في القرآن الكريم أننا سنجازى على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر،
2: وأن هناك عذابا وأن هناك ثوابا.
0: إذن هذا مغيب عنا، لكنه بما أنه ورد في القرآن فلنؤمن به، ولنكن ممن دخلنا في قوله تعالى أو في الثناء على من كان أمره ذلك في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فماذا لديكم من الأسئلة هنا في هذه الآية بالذات؟
2: ما رأيك يا أستاذنا أن نقوم بإعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
0: وهو قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان
2: فقد ضل سواء السبيل.
0: نعم، إن شاء الله. الواو هنا في ومن يتبدل
1: عاطفة أو استئنافية يا أستاذنا؟
0: هكذا، لأن ما قبلها أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل تم الكلام، ثم جاءت قاعدة عامة تشمل المسلمين وغيرهم: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالواو استئنافية أو عاطفة الجملة التي تليها على ما قبلها. من
2: اسم الشرط.
0: صدقت، لأن ما بعدها مجزوم، هذا علامة كون من شرطية. ومن يتبدل أي والذي يتبدل الكفر بالإيمان هي في الأصل موصولة، لكنها أشرت

0: ربت معنى الشرط فجزمت الشرط كما تجزم الجواب. إذن من هنا مبتدأ يتبدل
1: فعل مضارع يا أستاذنا،
0: ما موقعه من الإعراب؟
1: مجزوم.
0: نعم هو مجزوم بالسكون، أي علامة جزمه السكون، ولكنه حرك بالكسر،
2: حرك بالكسر لالتقاء الساكنين.
0: ومن يتبدل الكفر أصله ومن يتبدل الكفر، فلما التقى ساكنان كسر أولهما، وهي قاعدة لغوية نحوية، فإذا التقى ساكنان وجب كسر أولهما أو ضمه.
1: أو ضمه؟
0: نعم، قال الله تعالى أو انقص منه قليلا، قرئ بالضم بضم أو انقص منه قليلا.
2: وهل يصح يا أستاذنا أن نرفع المجزوم أو من هو في محل جزم؟
0: لا يرفع المجزوم، ولكنه يحرك بالكسر، ومن يتبدل الكفر، ولم يأتي هكذا ومن يتبدل الكفر. إذن يتبدل فعل مضارع مجزوم بمن، وأين فاعل يتبدل؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
0: يعود إلى من؟ الكفر
2: مفعول به منصوب.
0: جميل، وعلامة نصبه
1: الفتحة
2: الظاهرة على آخره.
0: بالإيمان
2: جار ومجرور.
0: يتبدل أي يأخذ الكفر بدل الإيمان، استبدل وتبدل وبدل الشيء شيئا، وبدل فلان الشيء شيئا، أي أخذه بديلا عنه. ومن يتبدل الكفر أي يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان فقد ضل. الفاء
1: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: نعم، رابطة للجواب بالشرط،
1: حرف تحقيق.
0: جميل، فقد ضل.
2: ضل فعل ماض مبني على الفتح،
0: وفاعله
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا.
0: سواء
1: مفعول به منصوب بالفتحة،
0: أي غاب عنه وسط السبيل، وسواء مضاف
2: والسبيل مضاف إليه،
0: فقد ضل سواء السبيل، أي لم يجد سواء السبيل فتحير وانتهى الإعراب.
1: ولكن يا أستاذنا لدي سؤال.
0: هات سؤالك يا داود.
1: أين خبر المبتدأ؟
0: الذي هو من؟
1: أجل يا أستاذنا.
0: خبر المبتدأ الذي يقع شرطا، قيل جوابه وقيل شرطه وقيل هما معا، وهذا ما أختاره. فخبر المبتدأ الذي يقع شرطا كما هنا في من، هو المجموع من الشرط والجواب، لأن بهما تتم الفائدة معا ولا تتم الفائدة بأحدهما. فخبر المبتدأ هو الراجح، وهذا ما أختاره، المجموع من الشرط وجوابه، فقد ضل سواء السبيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال أخير في اللغة.
0: هات سؤالك في اللغة.
2: من الأخطاء الشائعة يا أستاذنا أن يخطئ القائل في البدل والمبدل منه.
0: وما هذا الخطأ؟
2: فحينما يقول الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل يصح أن نقول ومن يتبدل الإيمان بالكفر أو ما شابه؟
0: المقصود إذا وقع الإيمان مفعولا به فهو المأخوذ، وإذا وقع الكفر مفعولا به فهو المأخوذ بديلا من الإيمان. ومن يتبدل الكفر أي يأخذ الكفر بدل الإيمان، فالمتبدل به فالمستبدل هو الإيمان، والمستبدل به الكفر. تقول تبدلت كذا بكذا، أي أخذت كذا بديلا عن كذا، فهم أخذوا الكفر بديلا عن الإيمان. ونظير ذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أي أخذوا الضلالة بديلة عن الهدى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نعم، أي استبدلوا الحياة الدنيا بدل الآخرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، وقتنا دائما قصير، ولكننا نعد السامعين كلهم بإذن الله تعالى أن نلتقي غدا ومع هذه الآية المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور

0: دكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن مبارك ومسار منضبط، ومع برنامجكم نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب في الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن سمع القلب نداء الحج وجاءت الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، هنا يوجهنا القرآن الكريم إلى حقيقة عظيمة، وهي أن هذه العبادات ليست دعوة مفتوحة بلا نظام، بل هي عبادة مؤطرة بزمن محدد ومنضبطة بأشهر معلومة، تعلم المسلم فقه الالتزام والانقياد. فالحج ليس مجرد رحلة عابرة، بل هو عبادة زمنية جعل الله لها أشهرا مخصوصة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي الأشهر الحرم، وسميت معلومات لظهورها ووضوحها وتوارثها بين الناس جيلا بعد جيل، فلا يختلفون فيها ولا يجهلونها. وفائدة ذكر هذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وأن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا بها. وفي هذا التحديد الزمني أيها المستمعون والمستمعات دلالة على أن العبادات في الإسلام قائمة على النظام والدقة، فكما أن للمكان حرمة فإن للزمان حرمة، وكما يعظم البيت تعظم هذه الأشهر، فهي مواقيت اختارها الله تعالى لعباده ليؤدوها فيها هذا الركن العظيم. ثم يربط الله سبحانه وتعالى بين الزمان والسلوك، فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكأن دخولك أيها الحاج في هذا الزمن المبارك يعني دخولك في مدرسة إيمانية تربوية تهذب فيها ألفاظك وتنقى فيها أعمالك ويصفى فيها قلبك. فليس المقصود أن تبلغ المكان فقط، بل أن تتغير في الطريق، وأن تخرج من هذه الأشهر وقد ارتقيت إيمانا وسمت أخلاقك وزاد قربك من الله. أخي الحاج، إن هذه الأشهر ليست مجرد وقت للحج، بل هي زمن للتوبة وفرصة للمراجعة وبداية لتحول صادق في حياتك. فهيّ قلبك قبل بدنك، وعد زادك قبل سفرك، واعلم أن من أحسن الاستعداد في هذه الأشهر أحسن الوصول إلى بيت الله الحرام. فيا رب، بلغنا هذه المواسم وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.

القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، الاستلاب الفكري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وسلمكم أينما كنتم وجنبكم مزالق المتالف ووهبكم نورا يهدي في المشاهد والمواقف. يدرك الواعون أن المؤمن يتعرض لتيارات فكرية تسعى لجعله أسيرا لها، يتبناها دون تأمل، ويأخذ بها دون تفكر، ويرددها دون وعي وإدراك، فتتشكل رؤيته للحياة بعيدا عن قيمه ووحي ربه، وهي حالة الاستلاب الفكري التي يفقد فيها المرء الاستقلال في تفكيره، فلا يعيش إلا ذائبا في أفكار الآخرين، مطموس الهوية، معطل البصيرة، مختطف الوعي، بعقل تابع لا يمحص ويتلقى دون نقد وتبصر. وحالة الاستلاب الفكري تنشأ لدى من يكون ضعيف الارتباط بوحي الله وهدي دينه وبمصادره الأصيلة للمعرفة، وعند تغييب الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل، فيصبح أسير ثقافات دخيلة ومؤثرات وافدة، يتلقاها ويذعن لها ويتقبلها ويركن إليها، فتسهم في تكوين قناعاته وبناء تصوراته. وكتاب الله يواجه هذه الظاهرة حماية للنفوس من استلابها فكريا، وحفاظا على استقلاليتها، مؤكدا على إعمال العقل وإنعام النظر، وأخذا بالتدبر، واتباعا للبرهان البين، ورفضا للانسياق بلا تفكير، ومجانبة للتقليد الأعمى. وهكذا شأن المؤمن، يمضي مستبصرا، يزن الأمور بميزان الحق والعدل، لا بميزان الكثرة والبريق، ويقيسها بمعيار الصواب وليس بموازين الأهواء. ونجد في أنباء المرسلين عليهم السلام وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمثلة الرائعة والأسوة الحسنة للثبات على المبادئ ومواجهة الضغوط دون تنازل. وببناء الوعي يبدأ التحرر من الاستلاب الفكري، والعناية بتعميق الصلة بالله والتمسك بالهوية وتعزيز الانتماء الثقافي وصون الشخصية لتبقى مستقلة مهتدية مسترشدة، مع الانفتاح الواعي على العالم بعيدا عن حالة الذوبان. فالمؤمن غير منغلق ولا مقفل الذهن، ولا يرى العالم من نافذة ضيقة، إنما هو مميز واع ناقد، منفتح الأفكار، واسع الأفق، مدقق في الأحكام، مستبين للأفكار. هكذا تربيه مراشد دينه الحنيف. وكم يحتاج الإنسان إلى الرسوخ والتيقظ ليحفظ توازنه ويتمكن من التأثير الإيجابي بدل الانقياد أو الاستلاب في زمن تسارع الأفكار وتنافس المنصات. تزود بنور الهدى في الحياة، ومزق به حجب الحالكات، وعش في رحاب الكتاب أبيا أشد رسوخا من الراسيات، وحصن فؤادك واطلب مرادك والزم رشادك في النائبات. فهيا بنا لله ربنا الذي له الحمد، ما تناثرت لآلئ النجوم من عباءة الليالي، وأشرق الصبح فسلكت نفوس سبيل المعالي. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بولندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، طهران تتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة. ألمانيا تحث على تعزيز الدفاع الأوروبي عقب انسحاب قوات أمريكية. نحو 349 مليون ريال عماني إجمالي الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور كارول نافروديسكي رئيس جمهورية بولندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لمصالح شعب بلاده الصديق، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار التقدم والنمو على مختلف المجالات. عالميا، قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء قوله إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو لأي عمل عدائي من جانب الأمريكيين. وقدمت إيران الجمعة اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه غير راض عن الاقتراح الجديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تتصرفت كالقراصنة، وذلك في معرض تعليقه على عملية احتجاز سفينة وسط الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وقال ترامب خلال تجمع في فلوريدا إن القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة واستولت عليها وعلى حمولتها، واصفا الأمر بأنها تجارة مربحة جدا. ويأتي تشبيه ترامب للنشاط البحري الأمريكي بالقرصنة في وقت يحذر خبراء قانونيون من إغلاق إيران مضيق هرمز وخططها لفرض رسوم على السفن العابرة فيه. وأغلقت طهران فعليا الممر المائي بعد بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها في نهاية فبراير الماضي. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية. وتسعى ألمانيا إلى زيادة عدد جنود الجيش الألماني لحوالي ضعف العدد. وتعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي بتحمل قدر أكبر من مسؤولية دفاعهم. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا أكبر قواعدها الأوروبية في ظل تصاعد التوتر بشأن الحرب على إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. تشارك سلطنة عمان في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الذي يستمر حتى 10 مايو الحالي، ويضم الجناح العماني باقة متنوعة من الإصدارات الحديثة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ واللغة والطب والموسوعات والدراسات العلمية والثقافية والتاريخية وغيرها من الموضوعات التي يهتم بها القارئ العربي، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي والتركيز على الموروث الحضاري والتاريخي لسلطنة عمان. ف
فتحت وزارة التعليم ممثلة بمركز القبول الموحد باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2026-2027 والذي يستمر حتى 4 من يونيو القادم عبر نظام قبول مطور بحلة تقنية حديثة في إطار تحول رقمي شامل يهدف إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وكفاءة للطلبة. ويتيح النظام لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله للعام الدراسي 2025-2026 التقديم إلكترونيا عبر موقع المركز، مع إمكانية استعراض البرامج والتخصصات المتاحة واختيار المسارات الأكاديمية التي تتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية. شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في أعمال الاجتماع 68 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء وممثلي الغرف الخليجية. كما شاركت الغرفة في اللقاء التشاوري 14 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول المجلس الذي ناقش الإجراءات المتعلقة بمرور الشاحنات في الأزمة الحالية ونقص المعدات والحاويات ومستودعات السلع الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري على الشحنات. تنطلق غدا فعاليات أسبوع المرور الخليجي 38 الذي تنظمه شرطة عمان السلطانية تحت شعار أعبر بأمان، ويستمر حتى 7 من مايو الجاري. ويحمل شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا العام رسالة توعوية تركز على حماية المشاة والحد من حوادث الداس، ويعكس عدة دلالات منها تعزيز ثقافة السلامة المرورية في استخدام ممرات المشاة والالتزام بالإشارات المرورية. ينظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان غدا احتفالا بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 من مايو من كل عام، تقديرا للدور الحيوي الذي يؤديه العاملون في القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي والإسهام في شتى قطاعات التنمية الوطنية. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم للتأكيد على أهمية الحركة النقابية في سلطنة عمان ودورها في تحسين شروط العمل وظروفه في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى تكريم مستحقي جائزة العمل النقابي لعام 2025. يرعى الحفل معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي بعض منشآت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا العمل والعمال. بهدف استكشاف وتقييم الفرص المتاحة في قطاع الخدمات اللوجستية في محافظة الظاهرة، وقعت شركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار على مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتسعى هذه الشراكة إلى دراسة سبل التعاون بين الطرفين من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة الظاهرة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بما يسهم في إيجاد قيمة مضافة وتعزيز كفاءة هذا القطاع. وتتطلع الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نمو مستدام وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة محافظة الظاهرة كمحور لوجستي استراتيجي في المنطقة. شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي ارتفاع بنسبة 2.5% يبلغ 13 مليارا و744 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 2.2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، بينما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة 3.9%، كما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة. وأخيرا، بلغ إجمالي الاستثمارات في مشروعات الاستزراع السمكي القائمة نحو 349 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025،
وأجرى التوقيع على اتفاقيات استثمارية جديدة تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال عماني مع التركيز على استزراع الروبيان والأسماك البحرية. وسجل إنتاج الاستزراع السمكي نموا تدريجيا حيث بلغ نحو 9240 طنا بنهاية العام الماضي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بولندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، طهران تتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة. ألمانيا تحث على تعزيز الدفاع الأوروبي عقب انسحاب قوات أمريكية. نحو 349 مليون ريال عماني إجمالي الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا، ونتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من معارفه. فأهلا وسهلا بك شيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
1: حياكم الله شيخ أحمد، كيف الصحة؟
2: حياكم الله، الحمد لله على ما يرام.
1: الله يبارك فيكم.
2: الحمد لله.
1: طبعا أعزائي المستمعين، تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع أو حول عنوان لتسكنوا إليها، وكانت هناك قضايا كثيرة، وتوقفنا عند قوله تعالى لتسكنوا إليها. فنبدأ هذه الحلقة بتأمل هذه الجملة الجميلة الرائعة لتسكنوا إليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها كما لعلي تطرقت، هي فيها لب الحياة الزوجية، فيها روح الحياة الزوجية. الحياة الزوجية لا بد فيها من سكينة، لا بد فيها من سكون النفس. لتسكنوا إليها، يعني كما قالوا في العربية، يعني التعدية بإلى، تسكنوا إليها، ما قال لتسكنوها أو تسكنوا فيها، قال تسكنوا إليها. الإنسان عندما يعني يسكن في المنزل، قو سكن المنزل أو سكن البيت أو سكن في بيته، لكن هنا لتسكنوا إليها أي سكن إلى زوجته، معناته إن مال إليها ميلا كليا، وهذا الميل هو الذي يضفي على الرجل، على الزوج، الطمأنينة، يضفي عليه السعادة، يضفي عليه الراحة النفسية، الراحة القلبية. لا شك الإنسان يخرج إلى خارج منزله، وربما تكون عنده والأعمال في الحقيقة شاقة، الأعمال هي شاقة على الرجل بشكل عام، سواء كانت أعمال إدارية، ما يجد واحد يقول والله مرتاح
1: أبداً.
2: حتى الأعمال المكتبية
1: تبقى هم،
2: تبقى مشغول الفكر، يبقى الإنسان يفكر، يبقى
1: ارتباط
2: الإنسان
1: يومي.
2: يرتبط. أما الأعمال طبعا اليدوية أيضا كذلك متعبة، فالناس طبعا يعني كما يقال يعني متوزعون في الأعمال، منها الأعمال الشاقة يدويا، وفيها ومنها الأعمال الشاقة عقليا، ومنها الأعمال الشاقة فكريا، يعني ومنها الأعمال الشاقة اللي تجمع بين طبعا يعني المشقة اليدوية الجسمية والمشقة العقلية
1: الذهنية،
2: يعني الذهنية، يعني مثلا شو أنت المعلم أو المدرس
1: الأكاديمي،
2: والأكاديمي هؤلاء تجد هنا منهم من ناحية فكرية، هم يعني مشقة عليهم من ناحية فكرية ومن ناحية
1: الإعلامي
2: جسدية، وكلهم يعني كل الأعمال، يعني الأعمال تطلب طبعا يعني أحيانا الأعمال صح، وإن كانت هي في ظهرها أعمال إدارية أو مكتبية أو كذا، لكن لابد لها فيها من تحرك جسدي بالجوارح كما يقال،
1: أو تقع بعض الأخطاء فيبقى الذهن مشغول،
2: تبقى بعض الأخطاء ومسؤولية مسؤولية.
1: واليوم بالإضافة لزحمة السيارات
2: طبعا كل هذه الأشياء. إذا الإنسان لما يخرج من المنزل ويصادف في واقع حياته كل هذه المشاكل، يعني من تأنيب المسؤول لهذا الموظف
1: يقصر
2: ومقصر، أو أن مثلا المسؤول كذلك مثلا يخشى أنه قصر في عمله، يؤنبه ضميره، تأنيب الضمير نفسه هذا فيه طبعا مشقة،
1: مزعج.
2: فهذا الإنسان عندما يخرج، هذا الزوج، هذا الرجل يخرج إلى واقع الحياة ويجد هذه المشقة وهذه الضغوطات في الحياة،
1: كلام جميل.
2: أين يجد الراحة؟
1: في البيت،
2: يجد في بيته، عندما يأتي إلى البيت وتستقبله زوجته بالترحاب، وتستقبله بالنظام، وتستقبله يعني بما هيئ في البيت، يعني وهو كذلك قد وفر للبيت. ما يأتي إلى البيت نبو البيت ما في شيء، والثلاجة فارغة ما فيها شيء،
1: مقصر في كل شيء،
2: والمطبخ ما في شيء، ويقول حزقته. يعني واحد كان يقول يعني الشياب يرو، يعني جي واحد زوجته قال له ما سويت شيء، ما سويت معهم. قالت له زين، جيب الأدوات وأنا علي أنني
1: ما تقصر في حقك،
2: تراها ما تسوى من الأشياء، ما تسوى من الهواء،
1: صح،
2: تسوى من أشياء، من أشياء موجود.
1: وفر أنت الأشياء،
2: وفر هذه الأشياء،
1: وما يصير خاطرك إلا خير،
2: إلا خير. هذه الأمور يعني يكون هناك في في في تناغم في الحياة بين الزوج عندما يلجأ إلى بيته من ما يعني من الضغوطات في خارج المنزل، ويأتي إلى منزله إذا أراد الراحة النفسية، وإذا أراد الطمأنينة، وإذا أراد يعني أن يسكن إلى بيته، إلى زوجه، إلى أولاده، عليه أن يوفر لهم.
1: إذن الأمر الأول،
2: في ناس يجيوا إلى البيت تجدهم على أن الثلاجة فارغة
1: ويطلب طلبات
2: كثيرة، وأنا ما سويت وما عفيش، لا
1: ما جهزته،
2: كل شيء يجب يكون موجود. فعندما يجد الزوجة في هذا الاستقبال، ويجد مثلا الطعام مهيئ، ويجد مثلا يعني الحياة الكريمة مهيئة، ويجد استقبال كذلك من المرأة، استقبال، ما يجي إلى المرأة يتقمقم هو ويقوم تتقمقم هي، هذه ما
1: تقول لك سعادة. تقول لك أنا موظفة وأنا مضغوطة، يعني تسوي الأشياء،
2: لا، هي في الحقيقة هناك صدقنا على أن هي على الأقل إشراف المنزل عليها، صح، تكون موجودة شغالة الآن، يعني يمكن تعد الطعام، يمكن، لكن تبقى إنها لا غنى عن عن عن عن عن, عن, عن الحياة الزوجية، لا غنى عن الزوج.
1: كلام جميل جدا.
2: لا غنى أنها المرأة هي اللي تشرف على الأقل، ترتب، يعني هي قد يكون عندها شغالة، طالما تشتغل الآن في بعض الذين يشتغلن
1: يوفر،
2: يعني يوفر شغالات إما من قبله أو من قبل الزوج أو بالتعاون بينهما، ولكن طبعا
1: هذا يوفر الجانب المادي، احنا نحتاج الجانب العاطفي،
2: العاطفي المادي صار توفر، توفر
1: العاملة تؤدي الجانب
2: طبعًا
1: المادي،
2: لكن هذه المرأة لما يأتي إليها زوجها
1: تستقبله
2: بالترحاب، بالابتسامة، باللغة الجميلة، يعني نفرض أنه هو جاء متوترا مثلا، يعني تحلس منك كلمة شوية معنوية، يجب عليها أن تمتص،
1: تهدي الوضع،
2: تهدي الوضع. يعني طبعا هو أول، يعني أول هو يعني ينصح بأنه لا يستعمل طبعا الغضب، لا يستعمل رفع الصوت، لا يستعمل يعني الشيء المؤذي بالنسبة، لكن لو حدث هذا هو بشر، كما أنه يحدث من هي أيضا كذلك، فكل واحد منه لما يرى صاحبه يعني ارتفع عنده الغضب أو صورة الغضب يجب أن يمتص. يعني إذا كان الزوج هو الذي عنده ارتفع حدة الغضب وصورة الغضب، يجب على الزوجة تمتصه، وكذلك أن ارتفعت مع الزوجة حدة الغضب يجب على الزوج أن يمتصها.
1: نعم.
2: يعني دائما أقول أبو يعني، فدائما هي المودة، يعني الزوجة إذا امتصت طبعا غضب الزوج هو هذا، كما يقول أبو الأسود اللؤلؤي وهو من تلاميذ الإمام علي بن أبي طالب، ويقال على أنه يعني من وضع علم النحو أو شيء من هذا القبيل أو بداياته، يقول لزوجته خذ العفو مني تستديمي مودتي،
1: خذ العفو
2: مني أي التسامح، يعني إذا شفتيني يعني إذا بغيت مودتي، محبتي، رحمتي لك، خذ العفو مني، يعني مثلا
1: تجاهلي،
2: يعني طلب المسامحة إذا أنا إذا غلطت،
1: طلعت مني كلمة مثلا
2: كذا، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، يعني ما تقصي تردي بالحين، مشكلة التراد في الكلام، أجي الزوج يقول كلمة، أجي الزوجة وتقول بعشر ولا أكثر منك ولا أقل، فتصير الاحتكاك بينهما، وثم يصير الطلاق، أو تكون الحياة بغيضة، بدل ما تكون سعيدة تكون الحياة بغيضة متعبة. ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، قولها لا تبقى تراديني في الكلام وتنطقي، إذا بغيت مودتي ومحبتي لا تراديني في الكلام. ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمعا لا يلبث الحب يذهب، يقولني رأيت من خلال خبرة، من خلال واقع الحياة، إن الحب والأذى لا يجتمعان في صدر شخص،
1: ما يجتمعان.
2: إذا اجتمع الحب يذهب ويبقى الأذى، لأن الأذى لعله أقوى، لأن قد يكون النفوس تستحبه، يعني النفوس تحبه والقلوب يمكن تحبه، والأذى لأنه يؤذي الآخر وكأنه يعني يرضي
1: انتقام،
2: يرضي يتشفي، يرضي ذاته على يعني بهذا القدر.
1: إذا وعين الرضا عن كل عيب
2: كليلة،
1: نعم،
2: ولكن عين السخط تبدي المساوية،
1: فالأذى
2: فالأذى يبقى. يقول فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لا يلبث الحب يذهب. هذا عن أبي الأسود اللؤلؤي،
1: كلام عظيم.
2: وهذا هي يجب أن تكون عليه الحياة، نعم. فلا بد من العاطفة ضرورية.
1: إذا لا يجتمع الحب والأذى،
2: والأذى
1: هل يمكن نفهم الأذى الكره هنا؟
2: الكره والإساءة،
1: انتقام،
2: كل الإساءة هو الحقيقة أذى.
1: هذه نقطة جدا مهمة، لا يجتمع هذان الشعوران معا
2: في صدر واحد، في صدر واحد ماشي. أما الحب وهي المودة والرحمة وغير ذلك، وإلا الأذى اللي هو الإساءة،
1: يعني ما يستوي الوسط مثلا شوية حب شوية أذى،
2: ماشي. لأن الظلان لا يجتمعان دائما، دائما الظلان لا يجتمعان. أي يعني في الألوان أحيانا كما يقول الشاعر، والظل يظهر حسنه الظل مثلا بياض وسواد وهكذا، صح. لكن في مسائل هذه لا يجتمع الظلان، لأنهما أظلال، فكيف يجتمعان؟
1: صحيح. أي حقيقة الشيخ أحمد اليوم في هذه الحلقة أعطيتنا صورة فنية رائعة جدا عن حياة البشر، وربما أنا شخصيا لأول مرة أستمع هذا التفسير الجميل تسكن إليها. بالفعل اليوم ضغوطات الحياة كثيرة، تبدأ من أن يخرج الإنسان من منزله إلى الدوام، زحمة السيارات والديون وضغوط الحياة بشكل كبير، ويدخل هناك بعض الوظائف كما ذكرتم إما تتعلق بالمسؤول أو هناك مراجعين لا يقدرون هذا الموظف، فيرجع الرجل خاصة يرجع مشحون، فيحتاج إلى من يمتص ذلك الغضب أو الطاقة السلبية. فلو استحضرنا هذه الصورة الجميلة حقيقة نحن نتفادى مشاكل كثيرة.
2: طبعا والضغوطات، وأهم الضغوطات الديون، الدين كما عبر عنه نصير هم بالليل ومذلة في النهار،
1: ومذلة
2: هم بالليل في الأسل لما ينام يظل مهموم كيف يقضي هذه الديون،
1: صحيح.
2: ومذلة في النهار لأنه يتوارى من دائنيه، ما يقدر يقابلهم
1: ابدا،
2: هذا يطالبه وهذا يشكيبه وهذا ما ادري ايش.
1: هل هو هذا قهر الرجال الدين؟
2: طبعا من قهر الرجال، الغني يقهر الضعيف بهذا الدين، يعني خاصه يعني ما يكون هنالك رحمه عند الدائنين، ما يكون هنالك تسويات، ما يقبلوا مثلا التاخير. الله تعالى امرنا وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، الانسان مامور ان ينتظر ان ييسر الله تعالى على هذا المدين. لكن الدائنين يعني خاصة إذا كان هناك الجشع كما هو حادث الآن في الرأسمالية، الرأسمالية قائمة على الجشع، يعني وهذه البنوك في الحقيقة تفسر أو تترجم هذا الجشع وهذه الرأسمالية. فلذلك الديون فيها كما قال الدين أثقل من الحصى، في مثل عربي يقول لك الدين أثقل من الحصى،
1: نعم.
2: فدائما يعني المدين يعني يحمل هما كبيرا جدا، أولا يعني يستسهل أنه يقترض، عندما يقترض ما كان قد يفكر الإنسان في العواقب، كيف أنا أسدد فيما بعد؟ يقول لك أنا خلاص أقترض الآن. هذا سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الدول،
1: صحيح.
2: حتى على مستوى الدول، الدول المدينة هي تحت قهر الدائنين، يعني
1: صحيح.
2: فتملى عليها إملاءات من قبل الدائنين بتصرفاتها، فهكذا الأفراد،
1: صحيح. خاصة نعم. الرجل لا يستوعب فكرة أنه يقوم بعدة أعمال وهو يفكر في الديون،
2: ما يقدر لأن الدين شاغل،
1: صحيح.
2: كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم بالليل، كيف واحد يرتاح مع زوجته ويرتاح في بيته ومع أولاده؟ يعني من الصعب جدا،
1: الأغلب يعني عنده تمويل لمدة 20 سنة،
2: ايه؟
1: من البنوك الإسلامية،
2: نعم،
1: يعني يظل مديون 20-30 سنة،
2: صح. طيب ما يقدر يتحرك،
1: ما يستطيع،
2: يعني جزء الراتب يصير حال قضاء الدين،
1: ايه؟
2: نعم.
1: أنا أمامي الآن
2: لأن أراد أن هذا الرجل يعيش كما يعيش الشخص اللي يعني الآخر، يعيش الشخص الآخر،
1: صحيح.
2: ولكن الإنسان كما يقول الإنسان يمد رجله على قدر لحافه أو على قدر لباسه أو على قدره، لا يمكن يتساوى الناس، يشوف عند سين من الناس منزل فاخر وأثاث فاخر وسيارات فاخرة مظاهر يبغى هو. نعرف ناس وقعوا في الدين فأصبحوا في بيوتهم لا يخرجوا لا يستطيعون الخروج مثلا، وبعضهم خرج من من من من, من البلد تماما ليعيش في بلد آخر.
1: صحيح.
2: فهذه يعني لابد الإنسان أن في الحقيقة يعني أن يدخر أن يخطط. التخطيط مهم.
1: صحيح.
2: التخطيط مهم في الحقيقة. فلذلك يعني الحديث النبوي يقول يعني ادعوا الله في الرخاء يستجيب لكم عند الشدة. حتى في الرخاء وأنت عايش في نعمة وتقول ما أحاط شيء، هذا حديث هو حديث هكذا في الدعاء، لكن يستفاد منه في الأمور الاقتصادية.
1: صحيح.
2: ادعو الله في الرخاء يستقرك عند الشدة. فأنت لما يعني في الرخاء لا يغر الإنسان هذا الرخاء ويقول الله خلاص أنا عد نسيت الشدة أو نسفتها أو نسفت الاهتمام بأن في هناك صعوبة في المعيشة، ما حد يعرف.
1: صحيح.
2: فلما الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو الله في الرخاء وإذا كان اقتصادي يخطط للشدة، فإنه الله تعالى يحقق له رجاءه عندما تأتي الشدة وتأتي الصعوبات. فمثل هذه يجب أن تكون الحياة.
1: صحيح. وسمعت من بعض الأخوة أو الزملاء يقولوا إحنا بحسن نية بنينا بيت ضخم أكثر من 120 ألف مثلا، وعلى بالنا أن نحقق السعادة نكسب أزواجنا بهذا الأمر. فرحنا بالبيت بعد ما افتتحنا البيت لمدة زمنية قصيرة، وبعد كم شهر بري طالبنا صاحب محل الأثاث، بدأ البنك يطالبنا.
2: صح.
1: الراتب ما يبقى شيء منه.
2: صح. صح.
1: تحول هذا البيت الجميل اللي احنا نظل جنة إلى جحيم مجرد ما ندخل نتذكر الديون. فسبحان الله بعض الناس بحسن نية يريد يسعى لشيء لكنه ما يفكر في تبعات هذه الديون، فتحول حياته متعبة
2: جحيم. يعني حقيقة سمعت قصة ما أعرف مصداقها، لكن حقيقة هي فيها عبرة. يقال إن إنسان بنى منزله من دين من أحد البنوك، فعنده ابن يعني ولد صغير يمكن يعني كما يقولوا نحن نقول إيش يعني متراخش أو كيف يعني كذا، فكتب بالقلم في جدار البيت فاغتاظ الأب فجاء أتى بدبوس فأخذ يعاقب الولد بخرق يديه بذاك الدبوس
1: من شدة الغضب أنه دافع فلوس وكذا
2: دافع فلوس يخبط في البيت. ففعلا يعني أصيبت يعني يدي الطفل بهذا يعني بالتهاب فأدى إلى قطعهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: فعاد يقول طبعا الأب الولد يقول حبيبي أين هين يدي؟ فالأب من يعني تأثر فتوفي
1: من شدة الصدمة. يعني كان الولد يقول مسامحنك لك رجع لي إيدي.
2: هذا إيه يعني فعاد يعني فيقول لك توفي الأب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: فهذه المشكلة اللي هو الإنسان ما يفكر في الدنيا وفي عواقبها والإنسان إذا وقع فيها يجب أن يتحمل ويتصرف قضية الانتحار اللي تحدث نتيجة الديون هذه فشل في الحياة. يجب الإنسان أن يعالجها لا يستسلم، يعالجها بتأخير الديون، يعالجها بإيجاد يعني مورد له إلى غير ذلك. ما يجب أن الإنسان ينتحر ويقضي على حياته وبالتالي هو قضى على حياته.
1: صح.
2: هذا يؤثر على أولاده على عائلته يعني. فهذا قضية الانتحار هذه يعني في الإسلام مرفوضة تماما. المنتحر الله تعالى توعده بالنار. فالإنسان عليه أن يجد المخرج، أن يسعى إلى الكسب. يعني الله تعالى أمرنا بالسعب، هو الذي جعل الأرض لكم ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رضاه. إيش المشي في المناكب؟ هو السعي. أن الإنسان لازم يجد له بديل ولو سافر لأجل السعي، لا أن ينتحر ويقضي على حياته. لأن إذا قضى على حياته هو قضى على حياة أولاده، على حياة أسرته، على حياة زوجته.
1: صحيح.
2: يعني قضى عليهم طبعا ليس في أعمارهم، قضى عليهم في أنهم استمتعوا بهذه الحياة. نعم.
1: أحد معارفنا جدا حزين.
2: نعم.
1: فلما سألت مرة المرات ما سبب هذا الحزن، قال إن ابني انتحر. فالابن صح تخلص من الحياة لكن ترك أسرة حزينة.
2: طبعا
1: طبعا
2: هو فقد حياته وكما توعده الله تعالى المنتحر لا يمكن أن يوم القيامة أن يفوز.
1: صحيح.
2: إنما هو توعده الله تعالى بالنار. ترى في أحاديث صحيحة في هذا الجانب.
1: صحيح.
2: وفي أحكام شرعية صحيحة في هذا الجانب. فالإنسان يجب أن يتحمل المسؤولية بحلوها.

0: مرها، أن يكون أهلا لهذه المسؤولية، لا أن يهرب منها بالموت.
1: أي هذا هروب. أي
0: نعم، هذا هروب من الحياة. لكن هروب ماذا؟ هروب يعني يترك مأساة لعائلته ولأسرته.
1: وحتى اليوم الدراسات العلمية تقول مسألة الاكتئاب لابد من إدخال ما يسمى العلاج الإيماني.
0: طبعا
1: أنه قالوا أكبر رادع يوقف ناس عن الانتحار.
0: طبعا هو لا شك الإيمان هو العاصم، الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، بكتبه، برسله،
1: اليوم الآخر،
0: باليوم الآخر، خيره وشره أنه من الله. إنسان لما يؤمن بأن هذا قضاء وقدر خلاص يرتاح نفسه.
1: نعم.
0: يعني فلذلك العلاج الإيماني هو أفضل علاجات، لأنه هذا عن مرض نفسي الاكتئاب أساسا.
1: طبعا
0: الاكتئاب هو نتيجة مرض نفسي
1: والآن يعالج، يعني
0: والتوحد والاكتئاب هذا نتيجة مرض نفسي، والعلاج موجود.
1: موجود
0: موجود العلاج، والعلاج الإيماني هو أفضلها لا شك.
1: مثلا
0: عندما يقوي يقينه بالله، يقوي إيمانه بالله، يقوي أن الله تعالى هو الرازق، يعني فمثل هذه مثل هذه الأمور يعني لا شك هي التي تقضي على على على على وساوس الشيطان.
1: نعم، ولكل مشكلة حل
0: لا شك، هذا هو.
1: ما لا تحول حياة عيسى،
0: ما من مشكلة إلا ولها حل في هذه الحياة.
1: طيب، وجعل بينكم مودة ورحمة،
0: هذاك عد أول يعني لتسكنوا إليها، يعني خلنا عن السكون نفسه، هذا السكون نفسه هذه شيء يعني لتسكنوا إليها، ما قال على أن هي تسكن، يعني ما هي تسكن إلى الزوج، الزوج يسكن إليه،
1: الزوج الرجل،
0: الرجل يسكن إلى،
1: يعني هل نفهم الآية الرجل يسكن إلى المرأة؟
0: الرجل يسكن إلى المرأة، الرجل يسكن. الرجل إنما يحمل المرأة، يستوعب المرأة،
1: يستوعب زوجها،
0: لكن إليها للمرأة، لتسكنوا إليها. يعني يكون هذا السكون يعني تسكنوا إليها، يعني تميلوا إليها وهذا كما ذكرنا قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: لما لجأ إلى زوجها،
0: يعني انتقال حياة من حياة، يعني 40 سنة قضاها، وفي السنة 40 جاءه الوحي من الله عز وجل، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق،
1: في غار حراء،
0: في غار حراء وحده، يعني كانت هنالك وحدة ووحيد، وكانت هناك وحدة، لأن طبعا في غار في جبل
1: مرتفع
0: بعيد عن الناس، بعيد عن، كان يذهب هنالك يعني يتحنف كما يقال، يتعبد،
1: يتأمل
0: هذا قبل الإسلام طبعا. أما بعد الإسلام عاد رهبانية في الإسلام، خلاص عاد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدعوة، ما عاد يذهب إلى الكهوف والمغارات والخلوات، لا يعني هذا يعني بعض الناس يستشهد بأن هذه طبعا الزهد في الحياة والابتعاد عن الحياة والرهبنة ويعني
1: التأمل والتفكر،
0: يعني
1: يستشهدون بهذه الرواية،
0: هذه قبل الإسلام،
1: هذا قبل الوحي،
0: قبل الوحي لما نزل الإسلام خلاص انتهى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارسها ولم يمارسها الصحابة،
1: يعني بعد الوحي الرسول ما كان يمارس التحنث أو التأمل،
0: لا لا لا أبدا، لأنه خلاص اشتغل مسؤولية الحياة على الدعوة ثم دعوة وجهاد،
1: يعني ما يمكن نستدل بهذه الرواية لفكرة التأمل أو التصوف أو الابتعاد.
0: لا لا، التأمل عندك المساجد موجودة في الحال،
1: الاعتكاف
0: عندك، الاعتكاف عندك، الجلسة، الأوراد، الأدعية، يعني بحيث لا تشغلك عن الحياة،
1: الأصل الحراك،
0: الأصل الحراك، وإنما يجب تفرغ جزء من وقتك لهذا الحراك، لأن كما يقال إن ينبغي أن تكون للإنسان 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، هذه عبادة، تلاوات، أذكار وغير ذلك،
1: المسجد وصلاة، أو في البيت،
0: أي مكان يعني، وساعة يعني يخلو فيها بنفسه، يحاسب نفسه، ما الذي أنجزه وما الذي ينبغي أن ينجزه، هذا العاقل، قال في حديث رواية عن السلام، العاقل، ما كل واحد، العاقل ينبغي أن تكون له 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه بالعبادة، بالذكر، بالتبتل إليه، بقراءة القرآن،
1: ساعة يقصد بها زمن،
0: زمن يعني ثلاث يقسم أوقات 3 أوقات،
1: نعم،
0: يعني وساعة يخلو فيها يعني يحاسب فيها نفسه،
1: يحاسب فيها نفسه،
0: هذا الحساب، والله ماذا أنا فعلت وماذا سوف أفعل، ينبغي سوف
1: قصرت.
0: أفعل وكيف أنا قصرت، يحاسب نفسه، هنا هو التقييم كما يقول لك،
1: حاسبوا
0: التقييم
1: أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
0: هذا هو يعني، وساعة طبعا يخلو فيها بمطعمه ومشربه، عاد بكل شيء، يعني قضية البيت معنى هذا، الساعة هذه لأهله، لمشربه، لمأكله، لأهله، لأولاده، يعني لنومه،

0: انهم هذا يدخل في هذا في المشرب والمطعم.
1: واضح.
0: هذا ثلاثه الاقسام يجب ان يكون يوم يوم يوم الانسان يعني يقسم الى هذه الى هذه الاقسام الثلاثه.
1: هنا يحصل توازن عند الانسان.
0: فعلا توازن، لان هذا هو هذا هو التوازن. انك انت لم تفرط في العباده، ولم تفرط في محاسبه نفسك، ولم تفرط في قيامك في أكلك وفي مشربك وفي ملبسك وفي جلوسك مع أهلك ومع أولادك وفي بيتك.
1: نعم. نرجع إلى النبي، لجأ أو سكن مع السيدة خديجة.
0: فالنبي لما جاءه الوحي، وكان شيئا ثقيلا طبعا، ما بسيط يعني
1: الوحي.
0: الوحي نعم، يعني إن سنلقي عليك قولا ثقيلا كما قال الله تعالى، لأن ما مألوف هو جالس متبتل، جالس يتحنف في غار في مرتفع عن الأرض، وحيد في الدنيا، ساكنة من حوله، لا يسمعه لا يسمعه حسا ولا همسة. فينزل عليه جبريل يقول له اقرأ. ماذا اقرأ؟ قال له اقرأ. ماذا اقرأ؟ ثلاث مرات. في الرابع قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما بسيطة.
1: فنزل
0: فنزل فجاء يعني يرتعد، يعني يرتعد خائف إلى زوجته أو إلى زوجه خديجة رضي الله، فهي الذي خففت من روعه وطمأنته، فكانت داعما له
1: وسندا،
0: وأخذت طبعا تهيئ الظروف المناسبة لتقبل هذا الأمر،
1: وأخذته إلى ورقة بالنوفل.
0: ثم كما أخبر أن عمه كان يعني يقرأ في كتب النصرانية، طبعا ليس صحيحا أنه كان نصراني، قريش ما تقبل أن يعيش بينهم نصراني، لم تقبل محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، كيف تقبل ورقة؟ لكنه قرأ في كتب النصرانية وعنده علوم بكتب الأولين وبالأنبياء وبقصص الأنبياء، فعرف أن هذا هو الذي يأتي الأنبياء الذين قبله. أما أنه كان نصرانيا هذا غير صحيح، لأن قريش لم تقبل أن يعيش بعض المتحنفين كزيد بن عمرو وك يعني في أوساطهم، ما كانوا يقبلون.
1: صحيح.
0: ولم ومن هذا المنطلق لم يقبلوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، ولكن ورقة كان يقرأ في كتب النصرانية،
1: وعنده علم
0: بالأنبياء، أما عنده علم أو أنه عنده علم أن الأنبياء هكذا يوحى إليهم أو قريبا من هذا.
1: نعم. وأنهم ربما سيحاربون يطردون.
0: نعم نعم نعم. لأنه تاريخ النبوات متشابه.
1: صحيح.
0: متشابه.
1: واليوم يتحدثون بشكل كبير عن العواطف، يصفونها بالرومانسية.
0: نعم.
1: موقف السيدة خديجة في التعامل مع هذا الموقف هو أروع نموذج تعامل المرأة مع زوجها.
0: هذا الذي هذا صار تسكنوا إليه هنا. هنا هذا اللي تسكنوا إليه، هنا السكون الحقيقي، هنا الميل الحقيقي، هنا الاستقرار الحقيقي، هنا السعادة، هنا الشعور بالراحة النفسية، شعور بالراحة القلبية.
1: نعم.
0: نعم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الموقف عندما يعني يعاتب على حبه لخديجة، قال آمنت بي حين كذبني الناس. نعم. أي.
1: صح. واستمرت هذه العاطفة والوفاء حتى بعد مماتها.
0: طبعا طبعا، لأنه كان هذا من الوفاء، إن الإنسان دائما يذكر زوجته، ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: نعم. السيدة خديجة هي طلبت من النبي أن ينشغل بالدعوة، وأما الإنفاق أو المال هي كانت
0: طبعا هي كانت غنية وميسورة وساعدته، قال هو واستني بمالها. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال واستني بمالها.
1: إذا النبي انشغل بالدعوة إلى الله،
0: بالدعوة. نعم طبعا،
1: وهي ساندته عاطفيا وماليا كل شيء. فإذا السيدة خديجة كنموذج تحتاج الجيل أن يقرأ هذا النموذج.
0: يجب على المرأة المسلمة أن تقتدي بالسيدة خديجة، كما أن الرجل والمرأة يجب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول من رب العالمين.
1: نعم.
0: فهو عبارة للثقلين من إنس وجن، من ذكور وإناث، أو من رجال والنساء.
1: نعم.
0: نعم.
1: اليوم المشكلة أن بعض الزوجات تعمل في القطاع الخاص، وربما ترجع إلى البيت قرب المغرب، وكلا الزوجين يفكروا في الجانب المالي، إن إحنا إن شاء الله في الصيف بنسافر أو نبني بيت فخم، لكن للأسف تغيب هذه المعاني الجميلة، إن الرجل يرجع من الدوام ويسكن إلى زوجته ويرجع وينام، ربما لا يلتقي معها إلا في الليل يعني، فتصبح الحياة فيها شيء من القسوة نوعا ما.
0: هو لا شك أن هو عليهما أن يبرمجا حياتهما بشيء، مثلا يعني في الإجازة في اليومين يعني يخرجان معا، يجلسان معا، يتحاوران معا، جزء من الوقت في اليوم والليلة أن يلتقيا ويتحدثا ويتحاورا، فكل منهما يخبر الآخر بما حدث له يعني من أو ما أنجزه من أعمال. يعني هو لابد أن يكون كل منهما متغلبا على على على, على وضعه هذا حتى يكون هناك التعايش ويكون التسامح ويكون
1: الحياة الكريمة
0: ويكون اللقاء وتحقيق الحياة الكريمة. حقيقة مفروض من الرجل من الزوج ومن الزوجة
1: يعني نظم أوقاتهم بقدر الإمكان.
0: نعم نعم
1: على الأقل لابد يكون شيء لقاء بين الزوجين. فكرة ينكرن العشيرة كيف نوفقها مع هذه الفكرة السائدة في بعض الروايات مع اللي تسكنوا إليها؟
0: هذا طبعا احيانا هو شوف تسكنوا اليها هذا امر هو في صيغه الخبر. هذا هو امر في صيغه الخبر يعني الكلام قد ياتي في صيغه الخبر ولكن فيه معنى الامر انكم تسكنوا الى زوجاتكم على اساس. لكن هذه الزوجه يجب من ادله اخرى ان تكون هي اهل لسكون الزوج اليها. اهليتها لسكون الزوج اليها تؤخذ من ادله اخرى طبعا ومن مواقف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواقف النساء الصالحات والنساء التي سبق يعني والنساء يعني في الماضي يعني في قصص يعني رائعة جدا يعني للعلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. يعني فيجب الاقتداء بمثل هذه الأمور.
1: والله الحديث شجون حقيقة. مرة ثانية أكرر هذه الجملة.
0: نعم
1: في هذه
0: نعم
1: الحلقة.
0: نعم
1: هناك أيضا آيات كثيرة ومواضيع تفهمنا أيضا لتسكنوا إليها. أنا صراحة ألتمس أن تكون هناك حلقة ثالثة حول لتسكنوا إليها إن كان ممكن.
0: إن شاء الله بهذه الآية في الحقيقة تستوعب الكثير من الحياة.
1: نعم
0: الزوجية.
1: ولم نستكمل الآية بعد.
0: نعم نعم وما لا بس الحياة الزوجية السعيدة هنا.
1: السعيدة.
0: أي نعم.
1: الأصل السعادة في الحياة الزوجية.
0: نعم هذا المطلوب. نعم صح المطلوب. نعم.
1: طيب إذن بهذه الطريقة نكمل ما تبقى في الحلقة القادمة. أما الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. أشكركم شيخ أحمد بن سعود السيابي على تقبلكم وعلى سعة صدركم. أنا في بعض الأحيان أتي ببعض الأسئلة الواقعية ولكنك تتعامل مع هذا الموقف معاملة الأب الناصح لأبنائه فجزاكم الله خير الجزاء. فشكرا جزيلا لكم. أما أنتم أعزائي المستمعين نلتقي معكم في حلقات قادمة ومواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات وفي هذا المشهد الإيماني: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذن الله عز وجل أرسل إلى ثمود رجلا منهم، سيدنا صالح عليه السلام، منهم يعرفون صدقه، أمانته، أخلاقه، عقله، حكمته، فطنته، شرفه، ومع كل ذلك يؤتيه الله عز وجل آية بينة، وهذه الآية هي ناقة الله، وهم الذين طلبوا هذه الآية كما في كتاب الله عز وجل، كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. والله عز وجل جعل هذه الآية ناقة لأنهم عرب، كما ذكرناهم في شمال الجزيرة العربية، وهم يحبون هذا النوع من خلق الله عز وجل، يحبون الإبل. والله عز وجل يقول هذه ناقة الله، وهذه النسبة نسبة تشريف، ناقة الله، بيت الله، وإلا فإن كل النقل لله عز وجل، وكل ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل، لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، ما المطلوب منكم يا ثمود مع هذه الآية التي طلبتموها؟ قال الله تعالى: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذن هذا المطلوب منكم، لا تقتربوا من هذه الناقة، مطلوب منكم أن تتركوها تأكل في أرض الله. ولاحظوا معي أيضا أنه يقول أرض الله، يقول ناقة الله، هذه ناقة الله، ويقول ذروها تأكل في أرض الله، إذن هي ناقة الله وهذه أرض الله، فلماذا تعتدون على شيء ليس لكم وإنما هو لله عز وجل؟ وهنا تحذير دقيق في عدم الاقتراب منها بأي إيذاء، فقال لا تمسوها، لاحظ معي المس، الملامسة، هذه الملامسة يعني الشيء القليل، فيه دلالة واضحة على خطورة الأمر. وقال بسو، هذه الباء أيضا فيها إشارة وتأكيد على أن أي إساءة لهذه الناقة غير مقبولة، وأن عاقبة ذلك أن يؤخذوا بالعذاب الأليم. ثم ذكرهم صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكرهم بما حصل لعاد، وأن الله تبارك وتعالى استخلفهم في الأرض، فهم خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض من بعد عاد، والله تبارك وتعالى بوأهم في الأرض بحيث أنهم يتخذون من سهولها قصورا. هذه السهول الواسعة يبنون فيها قصورهم. ولم يكتفوا فقط بالسهول، بل حتى الجبال نحتوها بيوتا. فكيف هذه القوة التي آتاها الله عز وجل لثمود؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أهمية ذكر الآلاء النعم وأن ننسبها إلى الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن هذا الذي يذكر آلاء الله عز وجل حري به أن لا يكون مفسدا، بل يكون من أولئك الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أيها المستمعون والمستمعات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاءات جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. فأهلا وسهلا، ومع اللقاء الأول في نداء عبر الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نقف مع آية عظيمة من سورة الحج، آية تختصر قصة النداء الأول وبداية رحلة لا تنتهي. نداء خرج من قلب الصحراء فبلغ القلوب قبل الأسماع، نداء السماء الذي لا ينقطع. فقد ورد لفظ الحج في القرآن الكريم في مواضع متعددة تقارب على 12 مرة، ما بين فرض وتشريع وأحكام ومقاصد، مما يدل على عظيم مكانته، وأنه عبادة جامعة بين الجسد والقلب وبين الفرد والأمة، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام. أيها الأحبة الكرام، التأذين هو رفع الصوت بالإعلام بشيء، والناس يعم كل البشر، أي كل من أمكنه أن يبلغ ذلك. وقد كان إبراهيم رحالة، فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل فيه. فلما فرغ نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام من بناء البيت العتيق، واكتمل رفع قواعده المباركة هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، أمره ربه بهذا الأمر العظيم بقوله: وأذن في الناس بالحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت العتيق قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قيل: أذن وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على موضع مرتفع ونادى في الناس بالحج، فسمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فلبوا النداء: لبيك اللهم لبيك. أيها المستمعون والمستمعات، ومن يومها والنداء يتردد لا بالأصوات فقط، بل في أعماق القلوب، فترى الناس يأتون من كل فج عميق، مختلفي الألسن والألوان، يجمعهم نداء واحد، وكلما بعد الطريق عظم الأجر وكتب الثواب. ولتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل بتيسير الإتيان إلى بيته الحرام قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتونك ماشين وراكبين. أخي الحاج، استشعر أنك حين وصلت إلى بيت الله الحرام فقد أجبت نداء عمره آلاف السنين، أذان أبيك الخليل إبراهيم عليه السلام، فاحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. فيا رب اجعلنا ممن لبى نداءك وقصد بيتك وأدى شرائعك.
4: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.

أهن غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

منه رزقا حسنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الأرض. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

تنتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

حكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.

0: المؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من تلخيص أعمال مناسك الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: اسمكم؟
3: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
4: عبد الله بن محمد بن راشد الغاربي.
5: أسعد بن بارك بن سعد البوسعيدي.
6: محمد بن سالم الخلفان بن ناصر السعدي.
7: أفلح بن صالح بن أفلح الطفيش.
8: المعتصم بن بارك بن عمران الحبسي.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. انتهى اليوم العاشر، انتهى وعرفت الأعمال التي أتيت بها. الرمي، رمي الجمل العقبة، رمي واحدة جمل واحدة، وذبحت وحلقت وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة. هذا هو اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأن حجاج بيت الله الحرام يؤدون فيه معظم مناسك الحج. فيه يرمون جمل العقبة وينحرون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. طيب، ترجع إلى منى وتبيت ليلة 11 في منى، وبعد زوال الشمس هشبق عليك مناسك، تذهب إلى الجمرات الثلاث. الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، والجمرة الثانية الوسطى ترميها بسبع حصيات، ما تزيد، وأنا ما زيدها حتى أزميها بسبع بثمان، لا، مشروع هكذا. والجمرة العقبة التي رميتها أمس أيضا ترميها في اليوم الحادي عشر أيضا بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني عشر أيضا ترمي الجمرة الأولى والثانية وجمرة العقبة كما تقدم بالأمس. طيب، هذا بقي عندما ترمي الجمرة الأولى، الجمرة الأولى لكن ينالك شيء من أذى والحصى قليلا حتى تجد مكان فرصة تقف هناك. بعد أن ترمي الجمرة الأولى تقف، حين تقف مستقبل القبلة تدعو بما تحصل. وبعد أن ترمي الجمرة الثانية كذلك أيوة تقف وتدعو كما تقدم. وبعد أن ترمي الجمرة العقبة هل تقف؟ لا، ما تقف. وفي اليوم الثاني عشر كذلك أيوة. وفي اليوم الثالث عشر إذا تأخرت أيضا كذلك. شوفها أنت عندما أديت العمرة وقفت وقفتين هناك، الوقفة الأولى على الصفا والوقفة الثانية على المروة. شوف، والحاجة فيقف حينئذ غير هاتين الوقفتين أيضا أربع وقفات، أين؟ عرفة وعند المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرة الأولى، وبعد رمي الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخر. طيب، فإذا أردت أن تتعجل فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، خرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليك الشمس وأنت هناك حينئذ تبيت هناك ليلة الثالث عشر وتبقى حتى تزول الشمس. نعم، و ترمي الجمار الثلاث كما تقدم، ثم تتجه إلىين إلى مكة. ما تقول أتى نبباتنا للرابعة، لا، تلقي إلى مكة، ذهب إلى مكة، لأنك أديت

0: المناسك، أديت ما عليك من المناسك، انتهت عاد مناسك الحج في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر إذا تأخرت، واضحة؟ ذهبت مكة وتبقى فيها يعني ما بدا لك الإقامة، وفي إقامتك في مكة تكثر من طواف التطوع لما في ذلك من فضل عظيم وثواب جزيل. طيب، أردت الانصراف، أردت الانصراف من مكة إلى بلدك، بماذا تؤمر؟ تؤمر بالطواف، طواف بالبيت. مو يسمى الطواف طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر. نعم. لكل حال، يقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. تطوف سبعة أشواط بالبيت كما تقدم، زين، وبعدك تصلي ركعتين خلف المقام، وبعد تأتي الملتزم. تعرفون الملتزم أنتم؟ أين الملتزم عبد الله؟
1: بين الحجر الأسود
0: والباب. الباب، نعم. لكن حال تلتصق لك بالكعبة وتدعو بما تيسر، فأنت حزين على فراق البيت. نعم. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تشرب من زمزم، اشرب من ماء زمزم وأنت أخرج. لكن ما تتودع، تودع إذا كان ما بقى عليك على شيء، يكون آخر عهد في البيت. نعم. حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبيع أو يشتري من بعده. بقي أن الحائض ما يلزمها وداع، أنا ممكن تطوف بالبيت ما كذا، زين، ما عليها وداع، ما عليها شيء. وكذلك إذا كان مريض، إذا كان مريض ما يستطيع، ما عليه شيء. نعم، إذا كان يحمل، إذا كان يستطيع يحمل، يطاف به محمولا يطوف، وإذا كان وإذا لم يستطع فهو معذور، وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من قبل. نعم. طيب، هنا بقي أن هناك شيء، بعض مسائل لكل حال تخص النساء، وبقي بعض المسائل أيضا نذكرها في الدرس. طيب، حينئذ هنا مسائل تتعلق بالتمتع، انتبهوا حتى تعرفوا ما هو التمتع، متى يكون الإنسان متمتعا، متى يكون الإنسان، متى يلزمه الهدي، هدي التمتع. التمتع أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، ما يكون قبل أشهر الحج، ما كذا؟ نعم. وأن يحل من عمرته أيضا بعد ذلك، بعد أن يعتمر، وأن يحج في تلك السنة، وأن لا يرجع إلى أهله بعد العمرة، وأن لا يكون من أهل مكة. فإذا مثل سؤالنا حتى تعرفوا تصوروا كيف تتمتعون، الإنسان مثل جاء في رمضان وأحرم بالعمرة وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج، نعم، هل عليه هدي؟
2: لا.
0: هو ما متمتع هذا؟
2: لا،
0: ما متمتع. لماذا؟
2: لأنه أدى الحج، أدى العمرة قبل أشهر،
0: قبل أشهر الحج. أحسنت، شكرا. طيب، لو مثلا إني أدى العمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة، وبعد أن أدى العمرة رجع إلى بلده، ثم جاء وأحرم بالحج من الميقات، هل هذا متمتع؟
3: نعم.
0: نعم.
3: غير متمتع.
0: غير متمتع. لماذا؟
3: لأنه رجع إلى أهله.
0: لأنه رجع إلى أهله. طيب، سؤال آخر: لو مثلا اعتمر في أشهر الحج، في شهر شوال وفي القعدة، وسار المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي هناك أيام، ثم رجع وأحرم من ذي الحليفة بالحج، هل يكون هذا متمتع ولا غير متمتع؟ هذا متمتع. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى أهله، وإنما خرج إلى المدينة، أي بقى يكون خرج إلى الطائف، أو خرج مثلا إلى جدة، ثم رجع وأحرم بالحج، متمتع ولا ما متمتع؟
3: متمتع.
0: متمتع. بس إذا رجع إلى أهله ثم رجع وحج ما يعتبر متمتع. لكن إذا خرج من مكة إلى مثل المدينة مثلا، أو إلى جدة أو نحو ذلك من أمكنة، لم يرجع إلى أهله وجاء إلى مكة وأحرم بالحج، هذا متمتع، لأنه اعتمر في أشهر الحج، نعم، وبقي هناك لم يرجع إلى أهله وأتى بالحج. طيب، سؤال آخر، لو مثلا إني اعتمر في أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج وبقي جاء أيام الحج ولم يحرم بالحج في تلك السنة، وإنما أحرم بالحج في السنة التي بعدها، هل يعتمر متمتع هذا؟
2: لا،
0: لا بد يكون العمرة والحج في سنة، في سنة واحدة. نعم. طيب المكي، المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج اعتمر ثم بعد ذلك أحرم بالحج، هل يقال متمتع وعليه هدي؟
2: لا،
0: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، هذا ما يعتبر متمتع، ما عليه هدي، ما كذا؟ طيب، طيب المكي، هنا السؤال بقي، السؤال من أين يحرم بالعمرة؟ مثلا المكي والمقيم بها من أين يحرم بالعمرة؟
2: نعم، يخرج إلى الحل،
0: يخرج إلى الحل، أحسنت. وماذا يفعل؟
2: يحرم
0: بالعمرة ويرجع
2: إلى مكة.
0: نعم، ويطوف بالبيت ويسعى ويحل من عمرته.
2: نعم،
0: ما يحرم من مكة.
2: نعم،
0: أقول ليس له أن يحرم من مكة، ما كذا؟
2: نعم،
0: حتى يجمع إيش؟ حتى يجمع بين الحل والحرم، ما كذا؟
2: نعم.
0: ويش العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى، فيجمعن موضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزمون. طيب المكي والمقيم بها إذا أراد أن يحج يحرم من أين؟
2: نعم، إن أراد من بيته أو من أي مكان من الحرم،
0: من الحرم. ما يلزم يخرج إلى الحل؟
2: لا،
0: لا، لأنه سيجمع بين الموضعين بين الحل والحرم.
2: نعم،
0: هكذا؟
2: نعم،
0: هو أحرم في مكة في الحرم مثلا وسيخرج إلى
2: عرفة.
0: إلى عرفة، وعرفة من الحل، أليس كذلك؟ طيب، أشياء نذكرها باختصار أيضا حتى يكون معكم، يعني الأشياء التي لا يصح للمحرم أن يأتي بها، أن يعمل بها، يعني الأشياء التي تحرم على المحرم، أن هناك على المحرم أن يجتنب أشياء ما تصير في حق عليه حرام وهو محرم، كانت حلالا أول ما كذا في حقه لكن صارت عليه حراما الإحرام. قلنا على المحرم أن يجتنب أشياء، الجماع ومقدماته، زين، قتل صيد البر، قتل صيد البر وأكله، ما كذا، زين، حلق الشعر وقصه ونتفه، نعم، استعمال الطيب، تغطية الرأس، لبس القميص والعمامة، وماذا؟
2: والسراويلات
0: والبرانس والأخفاف وما مسه الورث والزعفران من الثياب، هذه التي على المحرم اجتنابها. طيب، هذه ثبوت هذه الأشياء إن ثبتت من الكتاب، بعضها ثبت من الكتاب، بعضها من السنة، وبعضها من القياس. هذه المحظورات التي ثبتت بالكتاب هيش؟
2: نعم. الجماع ومقدماته.
0: الجماع ومقدماته. حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. والجماع والمعاصي والمراء. نعم. طيب، حلق شعر الرأس. نعم. إيش دليله؟ ثبوته من الكتاب ولا من السنة؟
2: من الكتاب.
0: من الكتاب، تفضل.
2: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي،
0: حتى يبلغ الهدي محله. طيب، احسنت. قتل صيد البر واكله منين؟
2: نعم،
0: نعم،
2: من الكتاب.
0: نعم، من الكتاب. نعم، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قالوا أن المحرم ليس له أن يتزوج وليس له أن يزوج غيره وليس له أن يخطب امرأة وهو محرم. هنا السؤال يسأل سائل يقول هل للمحرم أن يعقد الزواج يعني أن يتزوج وهو محرم؟ ما الجواب؟ لا. هل للولي أن يزوج من يلي أمر زواجها وهو محرم؟ الجواب إيش؟ لا. طيب أن تريد تخطب امرأة ووجدت وليها وأنت محرم، هل تخطبها من وليها وأنت محرم؟ الجواب إيش؟
2: لا.
0: لا. وإيش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم
4: ولا ينكح،
0: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. استعمال طيب، استعمال طيب إيش دليله؟ قوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها
2: الزعفران
0: ولا الورس. هناك دليل آخر، مات محرم بحورة النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. لماذا لا تحنطوه؟ لأن نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة
0: ولا العمامة
5: ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
0: نعم.
5: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران
0: الزعفران
5: والورس
0: ولا الورس. زين، حسن، شكرا. طيب هناك أشياء محظورة أيضا ثبت بالقياس، مثل إيش؟ مثل يعني حلق شعر سائل الجسد. الدليل الذي ذكرنا سابقا ولا تحلقوا رؤوسكم، بقي حلق الشعر سائل الجسد مثلا الأنف والإبط وحلق العانة وأيضا وتقليم الأظفار، هذا من طريق القياس. كما أن المحرم لا يحلق رأسه كذلك أيضا لا يقص شيئا من شعره ولا يحلق شيئا من شعر جسده ولا يقلم أظفاره. وكذا نعم هذا. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم علما نافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
7: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
8: أعوذ بالله من الشيطان

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق

على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ما أكثر الأوهام التي تسيطر على بعض الناس في زحمة اشتغالاتهم وتحت ضغط طموحاتهم، ولعل أخطرها طول الأمل والوهم بأن العمر له فسحة دائمة، وأن أبواب التغيير وإصلاح الذات مفتوحة دون سقف زمني. وهم يتسلل تسويفا وتأجيلا، وكأن الغد مضمون والمستقبل مكفول، وكأن الأيام بأيدينا والأعمار بموعد معلوم. وهم خفي يجعل البعض يعيش حياته في محطة انتظاره وبهو تريثه، قد يرحل توبته ويؤجل صلاته ويؤخر صالحاته ويرجئ بره ويسوف رد المظالم، تغريه نفسه وشيطانه أن الوقت لم يحن بعد. إن الموت يأتي بغتة، لا يستأذن أحدا ولا يعلم موعده إلا الله تعالى، ولا ينتظر

0: المسؤولية الدافعة إلى المبادرة بالتوبة وصناعة الصالحات. قد يسدل الستار فجأة في لحظة مباغتة، لحظة تغلق باب العمل وتفتح باب الحساب والجزاء. إن المنية حوض مكروه، والكل لا شك مغموس فيه، كل نفس ذائقة الموت. ومن رحمة الله بنا أنه يذكرنا بحقيقة الرحيل حينما يرحل الأعزة حولنا، أو يصيب سقم مفاجئ، أو ينزل ابتلاء يروع القلوب، لعلنا نتذكر أو نخشى، وتعود النفوس إلى سبيل الرشاد، مدركين أن الأهم مع حسن التخطيط للغد إحسان العمل اليوم. اليوم بيد الإنسان أن يبادر الصالحات، أما الغد فهو غيب في علم الله لا يملكه أحد من الناس، ولا ضمان لهم للوصول إليه. فهنيئا لمن أفاق من سباته وخلع رداء التسويف قبل أن يطوى بساط المهلة، مشمرا عن ساعد عزمه، مسابقا إلى الخيرات، مغتنما أنفاسه، مستغلا أيام عمره. طرح التسويف وابتدرا باعتزام يصنع الأثر، يقتفي في الأمر أحسنه مثل نفح المسك إن عبرا. فهيا بنا لله ربنا، مستعينين به على الاستقامة والثبات وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بصيرة توفني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
4: الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 65 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقد تقدم أن إن من المشبهات بالفعل، وهي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا فيما يظهر للتنبيه على أهمية الخبر. في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. لآية، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، آية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. يسمعون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يسمعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسمعون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، فهي صفتها، فالجملة الفعلية يسمعون في محل جر صفة لكلمة قوم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وهذه الجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ذيل بها الكلام الذي قبلها،
وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم

وهي الجملة الاسمية والله أنزل من السماء ماء، وقد صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن على هذا المعنى في القرآن الكريم. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم لإن، فقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. في الأنعام جار ومجرور أيضا. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من كلمة في واللام من كلمة الأنعام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأنعام اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة عبرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال. فالجار والمجرور في الأنعام من حيث الأصل صفة، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف وإنما تأتي بعده إلا من حيث المعنى. فالجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في الأنعام أو كانت في الأنعام، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. لعبرة، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عبرة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة إن لكم في الأنعام لعبرة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الأنعام يجوز أن تكون مفردا، وهو ظاهر كلام الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر.

0: ابن المثنى في مجاز القرآن. فهذه الكلمة من حيث الأصل كلمة مفردة، وتجمع كلمة الأنعام على أناعيم كما جاء في الكتاب لسيبويه، أو فيما يسمى بممليات الخليل كما يسميه دارسو، لأن كثيرا مما في الكتاب إنما هو منقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حتى حصر بعضهم نقولات سيبويه عن الخليل أو ممليات الخليل، فوجدوها تجاوز 800 نقل، ولذلك استحب من استحب أن يسمى الكتاب بممليات الخليل، وهو شيء تلقاه العلامة الكبير عن أستاذه الأكبر الخليل بن أحمد. ويجوز أن تكون كلمة الأنعام بمعنى النعم، وكلمة نعم من المفردات إلا أنها بمعنى الجمع، ولذلك تجد الضمير الذي يعود إلى هذه الكلمة مفردا أحيانا وتجده دالا على الجمع أحيانا، فهنا جاء نسقيكم مما في بطونه بالإفراد ليكون ذلك دالا على مفرد، وجاء في موضع آخر في سورة المؤمنون نسقيكم مما في بطونها ليكون ذلك دالا على المعنى وهو الجمع، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام يجوز أن تكون بمعنى الجمع. وجوز بعضهم أن تكون كلمة الأنعام جمعا ومفردها نعم، وكلمة نعم من المفردات وإن كانت تأتي بمعنى الجمع، كما يقال جبل ويقال في جمعه أجبال. وأحسن كلام في هذا الباب هو الكلام الذي ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، وقد جاء عن الإمام أبي عبيدة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يذكر ويؤنث، والمعنى هو مفرد، ومن المفرد أو من الكلمات المفردة ما يجوز أن تذكر وما يجوز أن تؤنث. وقد نقل عن سيبويه، وإن كنت لم أجد ذلك عنه عند مراجعتي للكتاب، أنه عد هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام من المفردات التي لا تنصرف، ولذلك قالوا كما جاء في الكشاف، قالوا إنه ذكرها في باب ما لا ينصرف من المفرد. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يذكر ويؤنث. وقال آخرون المعنى على النعم، لأن النعم يذكر ويؤنث. قال أي الشاعر: أكل عام نعم تحوونه، فقد عاد إليه الضمير مفردا مذكرا. أكل عام نعم تحوونه، يلقحه قوم وتنتجونه. ثم قال: والعرب قد تظهر الشيء ثم تخبر عن بعض ما هو بسببه وإن لم يظهروه، كقوله: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأكثر. قال: أنتم ثلاثة أحياء، فقال: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة. عندما ذكر ثلاثة ذكره بالصيغة التي تدل أن معدوده مذكر، وذهب إلى المعنى لأنه يعبر بالقبيلة ويعبر بالحي. قال: أنتم ثلاثة أحياء، ثم قال: من ثلاث، فذهب به إلى القبائل، والمعنى عند قوله: ولا السبع أزكى من ثلاث، ولم يقل من ثلاثة، فذهب إلى القبيلة وذكر ما يدل من العدد على أن معدوده مؤنث لا مذكر. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فقد ذكر السبيل وهو مفرد وهو يعامل معاملة المذكر، فكان يقال على هذا ومنه جائر، إلا أنه رجع إلى المعنى وهو الجمع وإن كان لا يذكره، والضمير يعود إلى ملفوظ ويعود إلى ملحوظ، والملحوظ معنى. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من السبل سبيل جائر، ولذلك عاد الضمير على تلك الصفة كما يعود إلى الجمع، والضمير غالبا يعود إلى الجمع مؤنثا لا مذكرا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، جملة فعلية. نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس والتي تحمل الرقم 800 من آيات سورة البقرة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا لديكما من أسئلة جوهرية حول هذه الجملة؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
2: السؤال الذي أطرحه يا أستاذنا هو لماذا وقعت قد بين الفاء وجواب الشرط؟
0: فقد ضل، جميل، وقعت قد هنا لتوكيد ضلال أولئك الذين تبدلوا الكفر بالإيمان، لتأكيد هذا الجواب وربطه بالشرط. فقد لازمة ولا تحذف إلا للضرورة إذا وقع الفعل ماضيا بعد الفاء، كما هو في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يقع فعل ماض بعد فاء الشرط أو بعد الفاء التي يجاب بها الشرط غير مقرون بقد، لأن ذلك ضرورة، أعني حذف قد ضرورة، فهو للتوكيد ولتحقيق المعنى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل لا تخبرنا عن المراد بالكفر في هذه الآية؟
0: جميل، الإيمان والكفر متقابلان، إما كفر وإما إيمان، والله يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي الكفر بالله أو أحوال الكفار وتقاليدهم بأحوال المسلمين وتقاليدهم، فيمكن أن يراد بالكفر هنا الكفر حقيقة.
2: الكفر حقيقة؟
0: نعم،
2: وهو الخروج من الملة يا أستاذنا؟
0: نعم، وذلك أسئلة الناس لأنبيائهم تعنتا واستهزاء، فإما أن تكون تلك الأشياء أي تلك الأسئلة مفضية إلى الكفر، كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اجعل لنا إلها
2: كما لهم آلهة،
0: فهذا كفر طبعا، أرادوا أن يخرجوا من الإيمان إلى الكفر. وإما أن يكون متعنتا به عن السؤال ويفضي إلى الكفر، كما قالوا أرنا الله جهرة، فسؤالهم هذا وإن كان فيه إقرار بالله وأنه الرب، لكن طلبوا أمرا مستحيلا يقتضي النقص في حق الله تعالى، فقالوا أرنا الله جهرة. إذن الكفر إما أن يكون المراد به الكفر حقيقة، وإما أن يكون المراد به الأحوال المفضية إلى الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بالإيمان هنا في قوله تبارك وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان؟
0: المراد بالإيمان هنا الشرائع التي شرعها الله سبحانه المبلورة للإيمان، فالإيمان يطلق على التصديق بالله واعتقاد حقية الرسل وحقية الكتب، ويطلق أيضا على الأشياء المتشرع بها،
2: على الأشياء المتشرع بها؟
0: نعم، كالصلاة، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له،
2: لا إيمان لمن لا أمانة له.
0: نعم، فالإيمان يطلق على الأشياء المتشرع بها، ويطلق على أصل التصديق والاعتقاد، وهنا عام لأن العموم أولى، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان سواء كان ذلك في التشريع أم في الاعتقاد أم في غيره.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يطلق الكفر أيضا على أشكال الممارسات اليومية في حياة الكفار؟
0: جميل جدا، ورد في الحديث أن جميلة بنت عبد الله بن أبي زوج ثابت بن قيس رضي الله عنهما، عن جميلة وعن ثابت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنني أكره الكفر في الإسلام.
2: وما المراد بهذا الكفر يا أستاذنا؟
0: المراد به الزنا، أو المراد به تضييع حق الزوج، فقد أطلقت ما هو من أعمال غير المسلم، أطلقت عليه اسم الكفر، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام،
2: أي الوقوع في الزنا.
0: نعم، الوقوع في الزنا أو الوقوع في تضييع حق الزوج، لأنها جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما أعيب ثابتا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام حيث رأته دميما بين قومه أو بين رفقائه ونظرائه. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فضرب الناس بعضهم بعضا أي قتلهم بعضهم بعضا هذا من أعمال الكفار، وقد يكون القاتل مسلما كما قال تعالى: وإن طائفتان
2: من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
0: فسماهم بأنهم من المؤمنين وصفهم بأنهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، ولذلك قال الرسول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الأعمال والممارسات التي يمارسها الكفار يمكن أن نطلق عليها اسم الكفر ونحذر منها المسلم وهو مسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وهل وقعت مثل هذه الأسئلة للمسلمين حتى يحذروا منها؟
0: جميل جدا. قال الله تعالى: أم تريدون، ما قال أم تسألون، فالإرادة لا تقتضي الوقوع، ولكن ربما وقع من بعض المسلمين أسئلة لا يعنيهم شأنها، فحذروا أن ينخرطوا في سلك تلك الأسئلة.
2: وما مثال ذلك يا أستاذنا؟
0: ورد ذلك في روايات فيها ضعف، والأخبار التي تبنى على روايات ضعيفة يجب أن لا يؤخذ بها. ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم مروا بشجرة ذات أنواط تسمى ذات أنواط.
2: ذات أنواط؟
0: نعم.
2: وماذا يقصد بذات أنواط يا أستاذنا؟
0: اسم هذه الشجرة ذات أنواط كانوا يربطون ويعلقون بها الأسلحة، ناط الشيء بالشيء إذا علقه به وربطه به، فكانت تلك الشجرة تعبد من دون الله. فقالوا أي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهؤلاء ذات أنواط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مستعظما أمر ذلك: سأل ذلك من كان قبلكم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هذه روايات ضعيفة، فأنا أجل الصحابة رضوان الله عليهم وقد تشربوا بالإيمان وتشبعوا به أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن أريد من تلك الرواية النيل من الصحابة رضوان الله عليهم. أما سؤال اليهود موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها فقد ورد به القرآن، والقرآن أصدق الحديث: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يطلق الكفر أيضا على الممارسات الفكرية للكفار؟
0: جميل. أنت سألت أولا عن الأعمال التي تشابه أعمالهم، وهي الأعمال التي تصدر عن الجوارح ومنها النطق باللسان، والآن تسأل عن الممارسات الفكرية. الفكر أخطر ما يوجه الإنسان، فإذا كان الفكر غير صحيح، طبعا كان إذا كان ذلك الفكر متصفا بذات الألوهية أو بصفات الله تعالى أو بصفات الرسل يعتبر ذلك كفرا. إذا كان هذا الأمر مخالفا لما جاء به الشرع ومناقضا لمقتضى العقل السليم والفطرة السليمة، وذلك أن بعض الناس يذهبون إلى أن العقل هو المرشد فحسب، وأن الآيات أو الأحاديث النبوية الشريفة ما هي إلا كاشفة لما يكشف ويعرب عنه الفكر.
1: فهل هذا من باب الإلحاد يا أستاذنا؟
0: طبعا، العقل هو الكاشف، الشرع هو الحاكم
2: والموجه في شرع الله تبارك وتعالى
0: لحياة الإنسان، فالعقل كاشف لا حسب، أما الشرع هو الحاكم والموجه. بينما بعض الناس يعكس الأمر ويقول شاور العقل، فما قبله عقلك فهو المتشرع به، وما لم يقبله عقلك فأعرض عنه، وهذا عين الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة